لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: الله.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري اليومي من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال رايا اف ام ورايا تي في. في يوم جديد نتابع الحرب على غزة تدخل عامها الرابع، وإسرائيل ترفع التأهب وتلوح بعملية عسكرية استباقية. أيضا أكتوبر الوردي لنساء قطاع غزة تحول إلى أكتوبر الأسود. أخيرا إسرائيل ترفض دخول لجنة الانتخابات الفلسطينية لغزة والقدس.
0: يوم جديد،
1: أهلا بكم في يوم جديد وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية. استشهاد المتطوع في الدفاع المدني محمد طموس في قصف الاحتلال على مدينة غزة فجر اليوم، ليكون أول شهيد في رابع أعوام العدوان على قطاع غزة. كما أعلنت مصادر طبية خروج مستشفى العودة عن الخدمة نتيجة للأعطال المتكررة للمولد الرئيسي للكهرباء داخله وسط قيود إسرائيلية على دخول قطع الغيار والأدوية. وسكان محليون يؤكدون عودة التحليق المنخفض للطيران الحربي في أجواء قطاع غزة مع تركزه في أجواء المناطق الغربية من مدينة غزة. بدوره قال الناطق باسم بلدية غزة حسني مهنا: نعمل في ظروف غاية في التعقيد لتوفير المياه وفتح الطرقات. أما في الضفة الغربية، حملة دهم واعتقالات تطال مناطق متفرقة من الضفة بمساعدة أيضا مستوطنون الذين يقتحمون عدد من المناطق ويقومون أيضا بالاستيلاء على عدد من الأراضي الزراعية. هذا وقوات الاحتلال تستعد لتفجير منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس، وتفرض حذر التجوال وسط البلدة. وإلى نابلس، الحملة العسكرية ما زالت متواصلة منذ الليلة الماضية، كما اقتحمت قوات الاحتلال المحافظة وأيضا اعتقلت الصحفي عمر استيتية خلال هذا الاقتحام المتواصل. أخيرا مصادر تؤكد بأن مصر تستضيف خلال اليومين المقبلين حوارا وطنيا فلسطينيا بشأن الانتخابات وحتى القضايا الراهنة في فلسطين. كانت هذه آخر أبرز المستجدات الميدانية حتى اللحظة. إلى أولى ملفاتنا في قطاع غزة، الحرب على غزة تدخل هذا اليوم عامها الرابع على التوالي، وبينما لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة، ترفع إسرائيل حالة التأهب في القطاع مع اقتراب في هذا اليوم السابع من أكتوبر، وتعلن استعدادها للتعامل مع ما تصفه بالتهديدات المحتملة. كان قد أعلن أيضا وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس أمر الجيش برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لسيناريوهات مختلفة، مستندا إلى ما تقوله إسرائيل إنها معلومات استخباراتية عن احتمال تنفيذ هجمات ضد قواتها في داخل قطاع غزة. بالتوازي أيضا أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أن الجيش سيواصل اتخاذ إجراءات استباقية ضد ما يعتبره تهديدات ناشئة. اليوم هل نحن أمام رفع مؤقت للتأهب، هذا التأهب المرتبط بذكرى 7 أكتوبر، أم أن فعلا إسرائيل تستعد لمرحلة عسكرية جديدة؟ وما الذي يعني هذا الحديث اليوم عن ضربات استباقية في ظل استمرار العمليات على الأرض في داخل قطاع غزة؟ مباشرة نرحب بضيفنا دكتور مأمون أبو عامر، إذن الكاتب والأكاديمي السياسي المتخصص في الشأن الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
2: أهلا صباح سمعكم الكرام.
1: تحياتي لك دكتور. اليوم إسرائيل تتحدث عن ضربات استباقية لمنع أي هجمات محتملة حسب قولها، كيف تقرأ فعلا هذه العقيدة عسكريا وسياسيا، وخصوصا اليوم نتحدث بأن هذه العمليات الإسرائيلية خاصة في قطاع غزة لم تتوقف؟
2: حقيقة الاستهدافات الإسرائيلية والانذارات التي تصدر من الجانب الإسرائيلي حول إمكانية أن تقوم حركة حماس بعملية خطف جندي أو مدني إسرائيلي من قبلها، هذا ليس التهديد الأول من نوعه أو التحذير الأول من نوعه. قد حذر وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس قبل أكثر من أسبوع بنفس اللغة، وقال وكان أكثر وضوحا، قال أن حال حدوث مثل هذا الأمر فهذا يعني تدمير مدينة غزة وتركيز سكانها، أي أن هذا ما يصبو إليه الاحتلال في هذه المرحلة، لكنه يريد أن يجد ذريعة في حدث ما من أجل أن يبرر عملية العودة إلى القتال في هذا التوقيت بالذات. أعتقد أن الجانب الإسرائيلي أنه يتمنى أو يحلم بأن تقدم المقاومة على أمل معين في هذه الظروف بالذات، من أجل أن ينتقل الضغط النفسي والمعنوي في الانتخابات الإسرائيلية إلى ساحة غزة، باعتبارها أن الساحة الملهمة لحالة الجنون وحالة التطرف الإسرائيلي، وهذا يخدم برنامج الأحزاب اليمينية الإسرائيلية أكثر تطرفا في هذا التوقيت. ولذلك هناك رغبة إسرائيلية ملحة لدى الجانب من هذه القيادة بأن تبحث عن ذريعة في هذه الأيام، وذلك نجد أن في الأيام الأخيرة كان هناك تصعيد غير عادي من الجانب الإسرائيلي، وصل عدد الشهداء في اليوم الواحد 9 و10 شهداء، ويعني الحد الأدنى هو الـ5، مع أن كان معروف أن في الحد الأعلى كان هناك يتردد الأعداد يعني بين 3 و2 و5 و7 ثم تنخفض، لكن في الأيام الأخيرة الأعداد تزداد، عدد الشهداء الذين يسقطون يوميا يرتفع بشكل كبير، وعدد الجرحى كذلك. هناك ارتفاع في عملية منسوب عملية إطلاق النار الكثيفة في المنطقة الصفراء خاصة، والأمس كان هناك عملية تدمير واسعة في منطقة خان يونس، وهذا واضح تماما أن هناك عملية تصعيد وجر تصعيد من أجل خلق عملية رد فعل وعملية ضغط نفسي بإمكانية أن يقوم بعض الأشخاص حتى لو مبادرة ذاتية للرد على قوات الاحتلال في هذا التوقيت بالذات لتبرير تنفيذ مثل هذه الهجمات التي يتمنى أو يستعدون لتنفيذها في قطاع غزة.
1: نعم، وأيضا يعني عندما نتحدث حول هذه التهديدات المتواصلة، يعني وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان قد هدد سكان قطاع غزة بثمن يفوق كل تصور حسب يعني ما وصفوا حسب ما قال، وهددهم بأنه لربما يعني يتحدث عن يعني هذه الهجمات لربما التي ينوي جيش الاحتلال عملها كذريعة اليوم في داخل قطاع غزة، بأن هذا الحمل يجب أن يتحمل سكان قطاع غزة تبعاته اليوم. هذه اللهجة الإسرائيلية اليوم ماذا تكشف عن طبيعة فعلا الرد الإسرائيلي المتوقع خلال الأيام القادمة؟
2: هذه اللهجة تكشف عن أمرين. الأمر الأول ما يبيت الاحتلال لقطاع غزة، وهذا طبعا يعني كأن الاحتلال لم ينهي عمليات العسكرية في قطاع غزة، وأنه يبحث عن فرصة ودريعة لأي وقت كان من أجل الذهاب إلى تنفيذ ما تبقى من خطة الترحيل والتهجير التي حدد بها، التي نادى بها نتنياهو بداية الحرب، والتي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة جميعا وليس فقط مدينة غزة. ولذلك هو وجد أن قضية ترحيل أهل غزة من المدينة وإخراجهم منها من قطاع غزة ككل أمر ليس سهلا، خاصة في ظل الموقف المصري الثابت والرافض لفكرة التهجير. ولذلك بدأ العملية يوجد أكبر فرصة ممكنة من أجل تهجير معظم سكان قطاع غزة وحشرهم في منطقة محدودة، بحيث تحول حياتهم إلى جحيم، حتى إذا ما حاولوا يعني ما توفر فرصة من أجل هجرتهم يكون هناك أرضية جاهزة في نفوس الناس من أن يبحثوا عن مخرج من هذه الحياة المعقدة والصعبة في قطاع غزة. الناس يعيشون الآن في وضع ضغط شديد من ناحية الطعام والشراب والملبس وتوفر أداة المواصلات والتعليم والصحة. اليوم وصلت الأمور إغلاق مستشفيات،
1: نعم،
2: وإغلاق أقسام في بعض المستشفيات أخرى، نقص كبير في الأدوية والأجهزة والوقود. كل ذلك يعني واضح تماما أن هناك خنق طبيعي في سكان قطاع غزة، وهناك قضم لمساحات من الأراضي في قطاع غزة من كان القطط تشير إلى 51% 53%، الآن نحن الاحتلال يسيطر على أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة ويخطط للوصول إلى 70%. كل هذا يعني يجري أمام العالم، وهذه النقطة المهمة أن العالم يقف متفرجا لما من هذه الجرائم ترتكب بحق سكان قطاع غزة، وهو نفس الأمر الذي نشاهده في الضفة الغربية التي تجري يوميا. هناك عمليات قتل وتهجير وتدمير وحرق واقتلاع أشجار وتهجير تجمعات سكنية وتهجير مخيمات كما حدث في مخيم تركان ونور شمس ومخيم جنين. هذا هو الواقع، العالم يتفرج، العالم لا يحرك ساكنا، وإسرائيل تتغول بشكل جنوني في هذا التوقيت بالذات.
1: شكرا لك دكتور مأمون أبو عامر الأكاديمي والكاتب السياسي المتخصص في الشأن الإسرائيلي. نبقى في قطاع غزة. إنسانيا، أكتوبر الوردي هو شهر التوعية بسرطان الثدي، الذي يفترض أن يكون مناسبة للتذكير بأهمية الكشف المبكر والعلاج وإنقاذ حياة النساء. لكن اليوم إلى قطاع غزة يصل بصورة مختلفة تماما. هنا لا تواجه مريضات السرطان المرض وحده، بل أيضا يواجهنا انهيار منظومة التشخيص والعلاج، نقص الأدوية والمستلزمات، تعطل أجهزة التصوير، وصعوبة الوصول إلى العلاج خارج قطاع غزة. مصادر تتحدث بأن سرطان الثدي يشكل نحو 33% من حالات السرطان بين النساء في قطاع غزة، فيما قد يؤدي تأخر هذا التشخيص والعلاج إلى انتشار المرض وتقليل فرص الشفاء. ماذا عن الواقع؟ مباشرة أرحب بك معنا مدير مركز غزة للسرطان دكتور محمد إبراهيم أبو ندى. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
3: حياكم الله، الله يصبحكم الخير جميعا.
1: تحياتي لك دكتور. عندما نقول بأن أكتوبر الوردي تحول إلى أكتوبر الأسود حسب ما أسميتموه في داخل قطاع غزة، ما الذي تعني هذه العبارة طبيا وإنسانيا؟
3: نعم، الحقيقة أنه وضع مرضى السرطان بصورة عامة وسرطان الثدي بصورة خاصة يمر بمنعطف شديد جدا، شديد السواد. ذلك أنه معظم الخدمات الخاصة بأمراض السرطان إن لم تكن قد انتهت فهي في طريقها إلى الانتهاء. يعني نحن نتحدث في أكتوبر الوردي عن الوعي فقط، وماذا بعد الوعي؟ وعين الناس وصاروا يعرفوا، وبعدين ما في إمكانية للتشخيص الصحيح، ما في إمكانية لوجود مستشفيات تعمل بالطريقة الصحيحة، ما في إمكانية حتى لو شخص المريض للعلاج، أو الإمكانية ضعيفة جدا. العلاج الكيماوي من قبل الحرب أصلا، والآن أثناء الحرب وأثناء وقت إطلاق النار العلاج الكيماوي لا يزيد كميته عن 20-30% من المرضى. يعني وحتى لو المريض يحتاج للسفر إلى خارج قطاع غزة، فالقطاع محاصر حاليا، والقليل القليل من الناس من يستطيع أن يغادر. لماذا ينبغي علينا أن نسميه أكتوبر الوردي، وهذه كانت وجهة نظري، لابد من تسميته بأكتوبر الأسود أو الدموي إنشاء اللون الأحمر.
1: نعم، أيضا مصادر دكتور تتحدث بأن يعني يتم تسجيل عشرات الحالات اليوم وعفوا شهريا بالإصابة بمرض سرطان الثدي، وهناك أيضا تخوفات من أعداد أكبر نتيجة عدم وجود هذه الفحوصات وحتى المخبرات عفوا الطبية التي أنتم بحاجة إليها. إن أردنا الحديث بلغة الأرقام، كم عدد فعلا من يتم تشخيصه شهريا، وماذا عن النسبة، كيف اختلفت بين هذا العام والعام السابق؟
3: نعم، هو الحقيقة أنه عدد مرضى السرطان بصورة عامة في قطاع غزة 11,000 مريض سنويا، يتم تشخيص 2000 مريض سنويا جديد من جميع أنواع السرطان. بالنسبة لسرطان الثدي معدلنا من قبل الحرب حوالي 360 مريض سنويا، بمعنى مريض يوميا، وهذه النسبة أنا لا يعني أستطيع أن أدعي إنها زادت، لكن ما لم نستطع تشخيصه في 2024 و2025 يصلنا الآن متأخرا، فلذلك أصبح العدد أكبر. بمعنى في 2024 تم تشخيص حوالي 250 حالة، في 2025 حوالي 2000 أيضا حوالي 260 حالة، بمعنى ينقص حوالي 300 حالة. هذه 300 حالة بدأت تصل حاليا للمستشفيات وهي بمرحلة متأخرة، وذلك نتيجة عدم قدرة الناس للوصول إلى المستشفيات أو للخدمة الطبية.
1: نعم، وماذا عن المرضى فعلا ممن يحتاجوا العلاج بشكل يعني بشكل عاجل، وكم مريضة تحتاج اليوم فعلا لتحويل طبي خارج قطاع غزة؟ ما الذي يعنيه اليوم تأخر في خروجها بالنسبة لكل هذا المسار، مسار المرض؟
3: يعني أنا سأتحدث عن مرض السرطان بصورة عامة لأن الإحصائيات فيها أكثر دقة من سرطان الثدي. يعني عندنا 4,000 مريض سرطان ينتظرون الخروج للتشخيص وللعلاج خارج قطاع غزة، وكما يعلم الجميع أنه إحنا بالقطارة من يخرج من معبر رفح، بمعنى أعداد لا تزيد عن أصابع اليدين من يسافر، وهذا يعني أنه الفرصة للسفر ضعيفة جدا جدا جدا. نتصور لا علاج ولا سفر، ماذا ننتظر؟ يعني هو انتشار المرض السرطان في سائر أعضاء الجسم، ومن ثم طبعا النهاية المنتظرة والتي يعلمها العالم كله، أن مريض السرطان يموت في غزة دون علاج ودون سفر، وقد أدار ظهره لنا. يعني هذه حقيقة الأمور حقيقة.
1: دكتور، لا علاج كيميائي ولا حتى هرموني ولا إشعاعي ولا حتى جراحي متواجد اليوم في داخل قطاع غزة، طب ما الذي يتوفر فعليا؟
3: الحقيقة هو متوفر من كل شيء بعض الشيء، بمعنى العلاج الكيميائي متوفر 20%، وإن توفر فهو يعني يعلم الجميع أنه علاج الكيميائي دائما في بروتوكولات، بمعنى 3 أو 4 أدوية بطريقة معينة يعطوا للمريض، نجد أنه 2 منهم موجودين و2 غير موجودين. العلاج الإشعاعي يعني غير موجود في قطاع غزة من قبل الحرب أصلا، يعني كان المريض يضطر إلى السفر إلى, إلى, إلى الداخل أو إلى خارج فلسطين. هو نحن نعمل بطاقة ضعيفة جدا جدا، حتى انه احنا في الاسابيع الماضية استخدمنا بعض الادوية الكيماوية المنتهية الصلاحية لمدة يمكن سنة منتهية الصلاحية، لكن هذا ما نستطيعه، هذا ما هو موجود لدينا، يعلمه الجميع، يعلمه العالم، تعلمه WHO، يعلمه كل الجمعيات العاملة في هذا المجال، يعلم هذا الامر.
1: دكتور، إذا كان أكتوبر الوردي في هذا العالم يعني رسالة للكشف المبكر وإنقاذ اليوم النساء، لكن في قطاع غزة ما الرسالة التي يحملها أكتوبر هذا العام؟
3: يعني إحنا بالرغم من كل ما يقال وما قلته وصعوبة الأمور، إلا أننا لا نفقد الأمل، ما زال الأمل لدينا بالحياة الكريمة لنسائنا وأخواتنا وبناتنا. على كل أحوال أنا أوجه ندائي لهم، اهتموا بصحتكم، حاولوا اكتشفوا إذا في أي مشاكل بما يخص الثدي أو غيره، وتوجهوا للأطباء للكشف المبكر، لأنه يعني لن يستمر الظلم طويلا إن شاء الله تعالى.
1: أمنياتنا دوما لكم بالسلامة. شكرا لك مدير مركز غزة للسرطان دكتور محمد إبراهيم أبو ندى. إلى ورقتنا الأخرى، في يوم جديد إسرائيل ترفض السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية، وذلك المقررة في 28 من نوفمبر المقبل، في وقت تستعد فيه اللجنة لإجراء الاستحقاق في الضفة وغزة والقدس. الرفض الإسرائيلي اليوم يفتح سؤالا أساسيا حول إمكانية إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة إذا منعت هذه الجهة الرسمية المشرفة عليها من الوصول إلى جزء أساسي من الناخبين والأراضي الفلسطينية، خصوصا بأن نحو 1,970,000 فلسطيني مسجلون للاقتراع، بينهم نحو 1,240,000 في قطاع غزة، ونحو أيضا 140,000 من حملة هوية القدس. مباشرة أرحب بك معنا أستاذ جهاد حرب مدير مركز ثبات للبحوث. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك. تحياتي لك. ما الذي يعنيه اليوم منع لجنة الانتخابات من دخول غزة والقدس تحديدا؟
4: يعني هذا إجراء إسرائيلي، وهذا كان متوقعا، واحد التحديات الرئيسية أمام عمل لجنة الانتخابات وكذلك أمام إجراء الانتخابات التي المزمع إجراؤها في 28 نوفمبر القادم. لكن إعلان مسؤول فلسطيني رسمي عن رفض إسرائيل دخول لجنة الانتخابات للإشراف على الانتخابات في القدس وكذلك في قطاع غزة يعني مسألتين. الأولى أن هذا الرفض ربما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو إلغائها وعدم إجرائها في 28 نوفمبر، وهذا ما حدث في عام 2021 عندما رفضت إسرائيل إجراء الانتخابات في مدينة القدس، أدى إلى إلغاء عمليا الانتخابات التي كانت ستجرى في ذلك الوقت. والأمر الثاني أو التفسير الثاني أن هذا الإعلان المبكر من قبل السلطة الفلسطينية عن رفض إسرائيل لإجراء لإشراف لجنة الانتخابات أو دخول لجنة الانتخابات قد يعني رسالة إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لكي تسمح للجنة الانتخابات، وبالتالي تتيح الفرصة لإجراء الانتخابات في مدينة القدس وقطاع غزة وفقا للبروتوكول الذي جرى في التوقيع عليه عام 1995، بالإضافة لإتاحة الفرصة لحرية حركة لجنة الانتخابات. وفي ظني هذا ربما الأكثر التفسير الأكثر واقعية الآن في ظل ما سمعناه في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك بيان اللجنة المركزية الذي تحدث أو طالب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس طبعا وقطاع غزة.
1: نعم، وما هي الرسالة السياسية لربما التي يبعثها اليوم الاحتلال عندما يمنع حتى الهيئة الانتخابية من ممارسة عملها؟
4: الرسالة السياسية الرئيسية بأن إسرائيل تريد فصل تام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى ما هو معروف بمدينة القدس التي يتحدث عنها بأنها العاصمة الأبدية لإسرائيل. وهنا أريد الحديث عن أن هناك مشروعين متناقضين، المشروع الفلسطيني الأوروبي العربي الذي يتحدث عن خيار حل الدولتين، والمشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية كما جاء في خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هي ليست خطة سلام، لكن على الأقل هذه المسمى المعترف فيه أو المعروف به على المستوى الدولي. لذلك هذا التناقض في المشروعين يؤدي إلى أو أن إسرائيل ستمارس جميع الإجراءات والممارسات والانتهاكات التي عهدناها لمنع وحدة الفلسطينيين، منع وحدة إنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منع توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة. إجراء الانتخابات بهذا المعنى هو تجاوزا أو خرقا للمشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يبغى الانقسام، استمرار الانقسام والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك أعتقد أن إسرائيل تذهب بهذا الاتجاه، هو عدم إجراء الانتخابات من أجل أن لا يكون هناك جسما سياسيا فلسطينيا موحدا للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يؤدي إلى إنشاء حكومة واحدة. والغاية الكبرى هو منع إقامة دولة فلسطينية، وهذا ما تصرح به إسرائيل ليلا نهارا. جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية، قرارات الكنيسة العام الماضي في عام 2005 و2004 تتعلق بإلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية. ففي 21/2/2024 قرر الكنيسة بأغلبية 99 صوت رفض مسألة الحل الدائم مع الدولة مع فلسطينيين بقرارات دولية، والتي يعني تؤدي إلى إقامة خيار حل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية. وفي 18/7/2024 تم رفض قيام دولة فلسطينية بقرار من الكنيسة بأغلبية 68 صوت. وبالتالي وفي عام 2005 بدأت الإجراءات حتى من الكنيسة في تشريعات إعلام من الكنيسة لفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية. وفي 22/10/2025 قرار من الكنيسة أيضا فرض السيادة والضم لمستوطنات من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وبالتالي نحن نتحدث عن تشريعات في الكنيسة، قرارات حكومية كما شاهدنا على مدار السنوات الماضية فيما يتعلق بفتح باب تسجيل الأراضي وشراء الأراضي لليهود، وإلغاء القانون الأردني الذي كان يمنع بيع الأراضي إلى الأجانب إلا بقرار من الحكومة الفلسطينية، وهكذا من إجراءات. وما نشاهده من ممارسات عملية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، الذي يعني عمليا إلغاء أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: نعم، وكان أيضا يعني اللجنة بحسب بيانها أبلغت الأمم المتحدة مسبقا بكل هذه التحديات، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتسهيل عملها في كامل الأراضي الفلسطينية. لكن بعد هذا الرفض الذي جاء الإعلان عنه بالأمس، ما الذي يفترض فعلا أن تفعله الأمم المتحدة عمليا؟
4: يعني في ظني أن الأمم المتحدة لا تستطيع عمل شيء. قراراتها التي قامت بها أو تقرها في الجمعية العامة للأمم المتحدة وحتى في مجلس الأمن، وعندما نتحدث عن قرارات مجلس الأمن القرار الأخير المتعلق بقطاع غزة 2830 لم يتم تنفيذه نتيجة الرفض الإسرائيلي لمنع الفلسطينيين من إنهاء الحصار ومن إعادة الإعمار وتحسين الحالة في قطاع غزة. لذلك أعتقد أن الفلسطينيون يحاولون رمي الكرة في الملعب الأوروبي، تحديدا الضاغط من أجل إجراء الانتخابات. وبالتالي قد يكون هناك بعض الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية، لكن دعيني أقول أن الحكومة الإسرائيلية اليوم في مرحلة الانتخابات، في مرحلة الحملة الانتخابية، وبالتالي المزاودات ستكون أعلى بكثير. وما نشاهده على الأرض من خلال عملية الاستيطان ومنع الفلسطينيين من الحركة كما هو الحال اليوم، إغلاق الضفة الغربية. بالتالي دعيني أقول أنه من الصعوبة بمكان أن يكون هناك ضغطا أوروبيا أو دوليا على الحكومة الإسرائيلية في مرحلة الانتخابات، وكذلك ما بعد إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر الحالي للكنيسة الإسرائيلي، لأن الحكومة التي تلي الانتخابات ستكون حكومة انتقالية مؤقتة لا يستطيع أحد الضغط عليها، أو أنها ستحاول أن تقول أنها ليست مخولة باتخاذ قرارات، أو أن رئيس الحكومة ما زال يجري مشاورات من أجل إجراء من أجل أن يكون هناك حكومة دائمة بعد هذه الانتخابات. لذلك أعتقد أننا أمام مرحلة صعبة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات وفقا للمعطيات التي نراها اليوم.
1: شكرا لك أستاذ جهاد حرب، مدير مركز ثبات البحوث والدراسات. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملائي سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني. مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة. في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: أسعد الله صباحكم بالخير مستمعينا الأكارم، متابعينا الأعزاء، أرحب بكم من جديد. سلسلة أخرى من العناوين والأخبار، ولكن هذه المرة في أوراق الصحافة على مدار الدقائق المقبلة. اليوم الأربعاء السابع من أكتوبر تشرين أول 2026، أينما كنتم الآن في منازلكم، في أماكن العمل، على الطرقات، أتمنى أن تظلوا وإيانا حتى اللحظة الأخيرة من مشوارنا.

عسكرية مع السلطة الفلسطينية، وتحدث عن خطة تتضمن هجوما واسعا في حال استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية أسلحتها ضد المستوطنين أو جنود الاحتلال. الخطة تشمل استخدام القوات البرية والجوية ووسائل عسكرية خاصة واستهداف مسؤولين كبار وتدمير الأسلحة والمعدات والبنى التحتية للعمل المسلح كما تصفه إسرائيل، بالإضافة إلى تهجير السكان. صحيفة هارتس العبرية تفيد بأن جيش الاحتلال هدد مزارعين بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون إذا استعانوا بمتطوعين إسرائيليين يساريين أو أجانب لمرافقتهم أثناء عملية القطاف. صحة غزة تنفي مزاعم الاحتلال بشأن وجود مسلحين أو أسلحة داخل المستشفيات، وتحذر من استخدام هذه المزاعم كذريعة لمهاجمة ما تبقى من المنشآت الصحية. وشددت الصحة على أن أبوابها مفتوحة أمام كل المؤسسات الدولية للتحقق من طبيعة العمل في المشافي. مصادر طبية في غزة تقول إن مرضى الدم يعيشون واقعا صحيا قاسيا في ظل النقص الحاد في مستلزمات الفحوص المخبرية وحاجتهم المستمرة لوحدات الدم والصفائح الدموية، هذا فضلا عن حاجة العديد من المرضى للسفر إلى خارج قطاع غزة لإجراء عمليات زراعة نخاع تزامنا مع تراجع فرص العلاج والمتابعة في داخل قطاع غزة جراء تهور المنظومة الصحية ومنع الأدوية من الدخول. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن سلطات الاحتلال تستعد ولكن دون تحديد موعد لتقديم لوائح اتهام ضد مئات المواطنين الذين اعتقلتهم واختطفتهم من قطاع غزة على خلفية هجوم 7 أكتوبر، مع تحضيرات لإقامة محاكم خاصة وتجنيد قضاة ومحامين لهذه المحاكم وسط توجه لدى النيابة العسكرية الإسرائيلية للمطالبة بفرض عقوبة الإعدام على عناصر النخبة في كتائب القسام. أهالي الأسرى في قطاع غزة يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل للسماح لهم بزيارة ذويهم داخل سجون ومعسكرات ومناطق الاحتجاز، وللتنديد بأوضاعهم واستمرار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والحرمان من حقوقهم الأساسية. بعد أن صوت حزب الخضر في بريطانيا على مساواة الصهيونية بالعنصرية ووقوفه إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، أحزاب الخضر الأخرى في أوروبا تبدأ بالضغط عليه وتتحضر لعزله دولياً. صحيفة غارديان البريطانية ذكرت أن هذه الأحزاب تعتقد أن حزب الخضر في إنجلترا وويلز ذهب أبعد من سياستها الرسمية بشأن الصهيونية وسياسات إسرائيل، أما حزب الخضر الألماني فكان قاسيا في رده واعتبرت تحرك حزب الخضر البريطاني يتناقض مع ما يسمى بحق إسرائيل في الوجود. حكومة الاحتلال لا ترفض السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس المحتلة لمتابعة عمل إجراء الانتخابات التشريعية. بتسيل سموتريتش يطالب بفرض ما وصفها بالسيادة الإسرائيلية الدائمة على المناطق التي تسيطر عليها حاليا في قطاع غزة ولبنان، ودعا لإتاحة ما سماه بالهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول عربية وإسلامية. شرطة باريس تحضر مظاهرة كان من المقرر تنظيمها في العاصمة الفرنسية اليوم تحت شعار ضد الإبادة الجماعية في غزة ومن أجل احترام وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إحياء الذكرى 3 لهجمات 7 أكتوبر. مصادر أمريكية تفيد بأن تقييما سريا أعدته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA حذر من تعرض إسرائيل لخطر الانزلاق نحو حرب أهلية أو إلى انهيار سياسي في ظل تصاعد التصدعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد سنوات من الحروب على غزة ولبنان وإيران. موقع دروب سايت نيوز الأمريكي قال إن التقرير الذي أعد في آب الماضي على يد خبراء في الوحدة الحمراء التابعة لوكالة المخابرات المركزية، وهي وحدة تعنى بإجراء تقييمات وتحليلات استشرافية خارج الأطر التقليدية، يرى أن استمرار الأوضاع في إسرائيل بهذا الشكل قد يقود إلى أحد السيناريوهين المذكورين طبعا. مصادر غربية تفيد بأن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوءا أخضر لتوسيع عملها العسكري في المجال الجوي المحاذي للعراق، بما يتيح لإسرائيل تنفيذ هجمات ضد فصائل ومنظمات مسلحة.

0: مرتبطة بإيران. أما واشنطن فتستعد في ذات الوقت لتعزيز ما يسمى بمنظومتها الدفاعية لحماية قواتها المتبقية في الشرق الأوسط وبناء منظومة دفاع إقليمية تحسبا لاحتمالية تنفيذ أعمال انتقامية وتصعيد واسع في أعقاب أي هجوم إسرائيلي متوقع. نتنياهو يقود جامعات إسرائيل إلى الكارثة. تحت هذا العنوان تنقل صحيفة هارتس العبرية وتقول: معجزة أن تكون الجامعات في إسرائيل لا تزال تندرج من 100 الأولى في العالم. هذا ما قاله رئيس الجامعة العبرية تامير شيفر كاشفا عن صورة توصف بالمفزعة. فبينما تبلغ ميزانية الجامعات من نصف إلى سدس ميزانية جامعات رائدة في العالم، إلا أن هذا الرقم أيضا آخذ في التضاؤل في إسرائيل، فالنصيب الذي توظفه حكومة تل أبيب لميزانية التعليم العالي يصغر مع الوقت بعد أن خفضت حكومة اليمين الحالية بالكامل الميزانيات المخصصة للتعليم العالي إلى الحد الأدنى. وأكد شيفر أن المقاطعة الأكاديمية الدولية تضغط أيضا على جامعات البحث الإسرائيلية أكثر، الأمر الذي أدى لهبوط حالات فوز الباحثين الإسرائيليين بالمنح البحثية الأوروبية من 88 إلى 17 في غضون 3 سنوات. غزة تهوي بالدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل. عنوان طالعناه في صحيفة القدس العربي اللندنية التي أكدت تآكل التأييد الشعبي الأمريكي التقليدي لإسرائيل على وقع حرب الإبادة على غزة منذ 3 سنوات، فيما بات الدعم الرسمي أمام سيناريوهات عدة وفق محللين من ضمنها تقليل هذا الدعم. استطلاعات الرأي العديدة أكدت وصول النظرة السلبية تجاه إسرائيل إلى مستويات تاريخية بين مختلف فئات الناخبين في أمريكا. المحلل البريطاني الإسرائيلي دانيال ليفي رئيس منظمة مشروع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قال إن ما يشهده الناخبون في الولايات المتحدة أمر غير مسبوق، إذ باتوا من مختلف توجهاتهم يتساءلون عما إذا كان هذا الدعم الأمريكي لإسرائيل يخدم بلادهم ودافعي الضرائب الأمريكيين والأمن القومي الأمريكي. وعلق ليفي بأن حصول المرشح الأمريكي اليوم على تأييد اللوبي الإسرائيلي تحول من نعمة إلى نقمة وفضيحة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يعلن فتح تحقيق تأديبي شامل بشأن قيام لاعب من المنتخب الإسرائيلي بالبصق على أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب إيرلندا خلال المباراة المشحونة التي جمعت الأحد الماضي الفريقين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. في أعقاب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش الذي قال إنه لن تكون هناك سيناء إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من مصر، بروز ردود فعل غاضبة من إعلاميين ونواب مؤثرين مصريين، توعد بعضهم بأن لن تكون هناك إسرائيل إذا ما قامت بمهاجمة مصر. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري تعاملات تجارية مع إيران أو مؤسساتها المالية الخاضعة للعقوبات. نواصل في أوراق الصحافة. الحوثيون يؤكدون أنهم يحكمون قبضتهم على المكتسبات التي حققوها ميدانيا بعد أن سيطروا على كامل الساحل الغربي لليمن ومنطقة باب المندب. إيران تعلن استعدادها لخوض المفاوضات مع أمريكا وأنها لا تخشاها بل ستدافع عن نفسها سواء عبر التفاوض أو الحرب. أما الخارجية القطرية فكشفت عن أن الاتصالات والزيارات بين الأطراف المعنية مستمرة لتحقيق تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا قالت فيه إن العالم عاش عقودا بدا خلالها وكأنه تجاوز قيود الجغرافيا بعد أن أصبحت المعلومات والأموال والسلع والميكروبات والأسلحة تتحدى المسافات ويجري تبادل الأسرار والمكافآت بلمح البصر، وتصل الهواتف الذكية ومختلف أنواع الثمار إلى عتبة دارك قادمة من أقاصي الأرض، كما يمكن أيضا للصواريخ البالستية عبور القارات في غضون دقائق. إلا أن هذه المسلمات اليومية واجهت تحديا كبيرا بسبب الاضطرابات الاقتصادية العارمة التي نجمت عن حرب ترامب على إيران، والتي كما تقول نيويورك تايمز سرعت من تفكك النظام العالمي وأعادت العالم إلى قوة الجغرافيا، وتسببت في تراجع الكثير من ملامح التقدم التي ذكرناها والتي كانت ملحوظة في العالم في السنوات الأخيرة. الحوثيون يؤكدون أنهم قاموا باستهداف مطار عدن. الحوثيون أيضا أكدوا أن قواتهم أسقطت طائرة استطلاع سعودية في الجوف. نطالع معكم كذلك في الدقائق الأخيرة من أوراق الصحافة لهذا اليوم. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. عبد الرحمن السيد المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان يتحدى الرئيس دونالد ترامب أن يأتي إلى الولاية للمشاركة في الحملة الانتخابية. وقال السيد موجها حديثه إلى ترامب في إشارة إلى منافسه الجمهوري مايك روجرز: من فضلك ترامب، أطلب منك أن تأتي إلى ميشيغان لأن مرشحك لا يستطيع التحدث عن نفسه إذ ليس لديه ما يقول. من الواضح أنك أنت الإجابة، وعليك يا ترامب أن تخبر الجميع لماذا ينبغي لهم أن يتخيلوك على بطاقة الاقتراع. عند هذا الحد أصل إلى ختام مشوارنا. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكان معنا واستمر ويانا. لقاء جديد يتجدد بإذنه تعالى غدا بنفس الموعد على أثيرنا هذا. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان ومن البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يعطيكم فرصة للاستفادة من أفضل سعر لصرف العملات من خلال الاستعانة بإسلامي موبايل ومن خلال الصرافات الآلية التابعة لها. دمتم بخير وإلى لقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
3: نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
9: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يتسارع نمو اقتصاد فيتنام بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من هذا العام مدفوعا بارتفاع الاستثمار الأجنبي ونشاط المصانع، الأمر الذي يضع البلاد على مسار أقرب لتحقيق هدف الحكومة الفيتنامية الطموح بتسجيل نمو لا يقل عن 10% هذا العام بحسب وكالة بلومبرغ. وتظهر البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في أسرع وتيرة منذ ربع الثالث من عام 2022. تصدرت السعودية دول العالم في صادرات التمور من حيث القيمة للعام الرابع على التوالي، بعدما بلغت قيمة صادراتها نحو 517 مليون دولار في العام 2025 حسب بيانات مركز التجارة العالمي. وارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة تزيد عن 14% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت الزيادة نحو 59% ونصف مقارنة بعام 2021.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. جيش الاحتلال يقول إنه يستعد لسيناريو اندلاع مواجهة عسكرية مع السلطة في حال استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية أسلحتها ضد المستوطنين أو جنود الاحتلال. صحة غزة تنفي مزاعم الاحتلال بوجود مسلحين أو أسلحة داخل المستشفيات، محذرة من استخدامها كذريعة لمهاجمة المنشآت الصحية. بعد تصويت حزب الخضر في بريطانيا على مساواة الصهيونية بالعنصرية، أحزاب الخضر الأخرى في أوروبا تبدأ بالضغط عليه وتتحضر لعزله دوليا بحجة أنه ذهب أبعد من سياستها بشأن الصهيونية وسياسات إسرائيل. حكومة الاحتلال ترفض السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة والقدس المحتلة لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية القادمة. شرطة باريس تحضر مظاهرة في العاصمة الفرنسية اليوم للاحتجاج على الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، ومع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر. رئيس الجامعة العبرية تامير شيفر يقول لصحيفة هارتس إن المقاطعة الأكاديمية الدولية تضغط على الجامعات الإسرائيلية، ما أدى لهبوط حالات فوز الباحثين الإسرائيليين بالمنح البحثية الأوروبية من 88 إلى 17 في السنوات الثلاث الأخيرة. مصادر غربية تفيد بأن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوءا أخضر للقيام بعمل عسكري في العراق ومهاجمة فصائل ومنظمات مسلحة مرتبطة بإيران. خبراء دوليون يؤكدون تآكل التأييد الشعبي الأمريكي التقليدي لإسرائيل، موضحين أن حصول المرشح الأمريكي اليوم على تأييد اللوب الإسرائيلي تحول من نعمة إلى نقمة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يفتح تحقيقا تأديبيا بشأن قيام لاعب إسرائيلي بالبصق على أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب إيرلندا خلال المباراة المشحونة التي أقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. أخيرا، إيران تعلن استعدادها لخوض المفاوضات مع واشنطن، لكنها شددت على أنها ستدافع عن نفسها سواء عبر التفاوض أو العودة إلى الحرب. انتهى الموجز. قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي اس ومنصاتنا الرقمية، فكونوا معنا.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الأربعاء 7 أكتوبر وحلقة جديدة مع الناس. معكم ومع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. كالعادة وبمعيتكم نصب على الزملاء وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. صباح الخير زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك الزميلة أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير لكم مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام، على راية تي في، وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم.

ثلاث سنوات، يعني 1095 يوم من الإبادة الجماعية، ثلاث سنوات من الظلم، وظلم ذوي القربى أشد مضادة، ثلاث سنوات من الجوع وإعادة هندسة الجوع، ثلاث سنوات من القتل والتفنن بالقتل.

ولا كرامة للقتلى، إلى درجة أن الذكاء الاصطناعي استخدم في القتل دون رحمة، فالقتيل يتيم. 3 سنوات من النزوح والخيمة، 3 سنوات من الأمطار والغرق شتاء والقوارض ودرجات الحرارة العالية صيفا، ثلاث سنوات ونحن نشتكي، 3 سنوات من الصمت. ثلاث سنوات حتى وصل الدور لكل حدا فينا. ثلاث سنوات وطلابنا في غزة بأقل حد متوفر من التعليم. ثلاث سنوات وانهيار كامل للقطاع الصحي في قطاع غزة. وانهيار القطاع الصحي لا يعني الأدوية فقط، الأكثر هو فقدان الطواقم الطبية والأطباء. الظلم لم يتوقف حتى اللحظة. غزة يمنع دخول معظم الاحتياجات إليها، المعدات الطبية والأدوية الطبية، وأيضا منع الجرحى والمصابين والمرضى من الخروج للعلاج. آلة القتل 3 سنوات ولم تتوقف. ارتقاء شهداء يوميا في غزة. وما حدث في غزة غير العالم. ومع هيك 3 سنوات من العمل واختراع الحلول، والحاجة أم الاختراع. في غزة الأمل، الناس تنفض الغبار عنها وتريد أن تنهض من جديد وتبني حياة. بناء الحياة من الخيمة، الخيمة تحولت إلى مدرسة، والخيمة تحولت إلى مركز صحي، وحتى الخيمة تحولت إلى معهد موسيقى. هذه غزة. غزة التي أوجعتنا هي غزة التي تعطي الأمل. معكم حتى 9:00.

ونذكر بأرقام البرنامج على 02-242-1-222-3. وأيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 00970-5924-1-222-3.

صباح الخير لزملاء الصحفيين اللي عمالهم بيغطوا في أكثر من مكان. كان الله بالعون، وقوات الاحتلال تشرع بهدم منزل الأسير سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس.

صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا، للناس اللي تبعتنا رسائلكم على واتساب يسعد صباحكم. وابدا مع عبد خصيب. عبد خصيب بعث لنا فيديو بقول من تحت شجر الزيتون المبارك الزيتون اغلبوه مسروق، وبقول يا ريت بس سرقوه وكسروا الزيتون. يعني اللي بشوف يا جماعه الخير، شفنا فيديوهات المستوطنين وهم يقطفوا بالزيتون او بين قوسين بسرقوا بالزيتون، كميه ضرب شجر الزيتون. يعني انا بذكر ستي الله يرحمها كانت تحكي ما تضرب الشجرة، حتى مش لازم يعني هذا الجداد بالعصار زمان الناس بطلته، بس يبدو كمية الحقد حتى على شجرة الزيتون.

واحنا بلا ولا شيء بنحب البلد. حبيب بيسعد صباحك يا حبيب، تحياتنا لك ويسعد صباحك. أنس حميدات صباح الخير يا أنس، تحياتنا لك. سندس يسعد صباحك يا سندس. أبو خالد خراز تحياتنا لك. وأبو خالد خراز من نابلس بيقول من ميدان الشهداء بنصبح عليكم، يسعد صباحك، تحياتنا لك. تحياتنا لكل أهلنا في نابلس. وعصام يسعد صباحك يا عصام. وأنس رداد صباح الخير وورد وريحان لك وللبلد ولأولاد البلد الأصائل. مرواد يسعد صباحك، بتقول صباحكم معطر بذكر الرحمن، يسعد صباحك يا رب. عصام عنده شكوى، بقول امبارح في الشارع الصيني تجاوز عني باص طلاب على الأقل سرعته 100، شو الاستهتار؟ صراحة في موضوع السيارات على الشارع إجمالا وبشكل عام، يا جماعة الخير اتقوا ربنا واتقوا حالكم وولادكم في موضوع السرعة الزائدة والتجاوز، وتحديدا لما يكون باص محمل ركاب، يعني بدها ديرة بال يا جماعة الخير. علاش مستعجلين؟ بلد كلها بتقطعها في 10 دقائق. حازم الشيخ يسعد صباحك يا حازم. حازم بيقول لي يسعد صباحكم، يا ريت بس المستوطنين اللي بسرقوا، في عنا ناس كمان بيستغل وجود المستوطنين وبسرقوا جارهم وابن بلدهم. يعني اعتقد يا حازم هدول الناس دائما موجودين في كل موسم زيتون، بتلاقي الناس اللي لا عندها لا ذمه ولا ضمير وبتنزل على شجر الناس التانيين وبتسرق زيتوناتهم من الناس طول السنه، بتطبطب وبتدير بالها على شجرة الزيتون عشان آخر السنة يطلع لها تنكة زيت ولا تنكتين زيت، بس بيجوا يعني الناس اللي لا عندهم لا ذم ولا ضمير بسرقوا الشجر.

أبو جواد التميمي يسعد صباحك أبو جواد. بقولنا إنه خطوا شعارات الليلة المستوطنين, بحكي عن المستوطنين في قرية دير نظام وحرق سيارتين في قرية دير نظام, كان الله بالعون. وهي أبو خالد خراز كمان بقولنا إنه كل النصب التذكارية سويت بالأرض في نابلس. لما حكينا يمكن قبل يومين عن موضوع السردية وحكينا عن النموذج الفلسطيني وقديش بحاولوا حاربوه, ما ضل إشي حاربوه, بدهم حتى الفكرة والقصة والاسم بدهم يحاربوا إياه.

على زمان. يسعد صباحك يا طارق. طارق بقول في موضوع أزمة السيارات عند منطقة الكافيهات اللي في شارع الإرسال. والله يا صديقي احنا حكينا اكثر من مره, حكينا مع البلديات التنتين, بلديه رام الله وبلديه البيره, لانه في جزئيه من الشارع هو تابع لبلديه رام الله والجزء الثاني هو تابع لبلديه البيره, وحكينا مع الشرطه ايضا, شرطه مرور في هذا الموضوع, وفعلا الشرطه من فتره كانت بتروح بتخالف السيارات المخالفه في الشارع, بس يبدو في وقت ذروه معين بكون هناك ازمه, فتره صباحه وفتره مسائيه. احنا راح نرجع نطرق باب هذا الموضوع انه ضروري هذا الشارع الرئيسي, يعني هذا شريان البلد شارع الإرسال, وبالتالي بحكي عن محافظتي رام الله والبيرة, بحكي انه ضروري جدا انه يتاخذ بعين الاعتبار انه دائما الشارع يكون فاتح. امير زيدان يسعد صباحك يا امير, والله انك امير يا امير. ولمتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم, وبداية مع داود أبو عيد بكل صباح الخير البدء في هدم بيت قدري سمارة في بلدة بدو. نعم يا داود احنا متابعين الموضوع, كان الله بالعون وحمى الله أهلنا في منطقة شمال غرب القدس تحديدا, والمنطقة بالكامل تتعرض لاقتحام واعتقالات عشوائية وتحقيقات ميدانية إلى هذه اللحظة. تقريبا معظم قرى منطقة شمال غرب القدس تتعرض لاقتحام. عزام عبدو يسعد صباحك يا عزام, تحياتنا إليك وطاقم راية بسلم عليك. محمد أبو يامن يسعد صباحك يا محمد, دير بالك على الطريق يا أبو حميد. وأبو أحمد مطرية تحياتنا إليك ويسعد الصباح, يسعد صباحك يا إم تايم.

شكرا يا سلام. لما قعدنا سوا صباح الخير يا مصابر، الله يسعد صباحك. منك ما لقيت وابقى حدك احنا امبارح وصلنا في اخر الحلقه امبارح شكوى بخصوص المصعد في قسم غسيل الكلى في مجمع فلسطين الطبي، واحنا وعدناكم انه مباشره، وفعلا احنا مباشره تم الاتصال مع اداره المستشفى، وتم الاتصال ايضا مع الدفاع المدني في قسم المصاعد، وخبرونا بعد تقريبا ساعه انه الامور الى حل. واذا اي حد عنده اي معلومه حول المصعد او الناس اللي حكوا معنا امبارح يا ريت تخبرونا اذا عندكم اي معلومه. مفروض انه تم اصلاح المصعد مباشره. لما تلاقوك حمول عيون ما عرفوا كيف. وبخصوص السياره اللي حكى عنها منصور امبارح في عطاره، كانت بتلم موظفين او بتلم ناس او بتلم، فهي بعد يعني متابعه الموضوع تبين ان السياره هاي سياره تابعه لروضه بتجمع طلاب الروضه صباحا، ويعني تم يعني خلينا نقول تقديم ملاحظه بالحفاظ على الطريق فاتحه اثناء جمع الطلاب صباحا. الله يسعد صباحك يا محمد النبالي، تحياتنا إليك.

وعن موسم الزيتون. هالسنة هاي موسم الزيتون موجع للأسف. الناس اضطرت تنزل على الزيتون مبكرا هذه السنة يعني خوفا من سرقة الزيتون زي ما تفضلتوا. يعني الناس اللي بتسرق زيتون الله يسامحها. يعني يا جماعة الخير مش ناقصنا بكف المستوطنين. ويعني انتوا عارفين انه معظم الزيتون موجود في مناطق سي. مناطق سي اليوم ممنوع ندخلها, ممنوع نروح ناخذ زيتون فيها. وشفتوا يمكن الفيديو متداول امبارح من لمزارع عم بيسألوه شو كنت تعمل, وكأنه قطف الزيتون كان تهمة.

0: يعني كان الله بالعون لمزارعينا اللي نازلين على الزيتون. وعبد خصيب واحد منهم بقول بدي اروح الزيتون منظره بسم البدن قد ما هو مكسر. طبعا بقول الواطي كله مسروق, بحكي عن الزيتون اللي نازل على الارض, اما فوق ما فيش زيتون, فعلى الفاضي كل وجودنا هناك. بس وجودك يا عبد خصيب جنب الزيتونات مهم. ناصر شرب بقول الله لا يسمحهم يلبسوا لكم الزيتون. يعني والله يا ناصر, يعني بكف الواحد هم الجيش والمستوطنين من جهة, وهم الناس اللي تنزل تسرق زيتون. احنا زمان بتذكر كنا بعد موسم الزيتون في ناس اسمها بتصيف, يعني بنزلوا بعد من اهل صح اصحاب الزيتون بلقطوا زيتون, شو بطلع لهم حبة هون حبة هون, بجمعوا لهم كميات يعني معينة, وهذا كان جائز والناس بتعرفه دايما. أما الناس اللي بتسبق صاحب الزيتون وبتسرق زيتوناته طبعا كمان غير التخريب اللي بتلقوا وراهم. وعن الحملة الوطنية لقطف الزيتون ابقوا معنا بعد الفاصل, رح نتحدث باستفاضة مع المهندس سمير سمارة, ابقوا معنا.
1: برعاية جوال.
2: سيداتي سادتي, إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر, وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين, إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر والفرق كبير, واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون, ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا, شراء الزيت والدفع نقدا, توفير صناديق بلاستيكية وشوالات, وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام, كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت, زيتا جماعين, شارع ديرستيا, تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
4: خبر مهم لأصحاب المركبات. اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات, وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير, وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.

0: لجنيه من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي. صيرفة

0: العودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا دائما مع الناس وبرعاية جوال. موسم الزيتون بين مجابهة الاستيطان وتنكة الزيت. يوم المزارعين أمام موسم صعب. وللحديث أكثر عن هذا الموسم وعن ما يواجه المزارعين ينضم معنا عبر الخط الهاتفي المهندس سمير سمارة رئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية لقطف الزيتون. صباح الخير أستاذ سمير.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين، يعطيك العافية.
0: يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله ربنا بيقدركم على ما نستطيع فعله في هذا الموسم، وهو يعني يتسم بصعوبته صراحة. ويعني هذا الموسم وإحنا عارفين قديش صعب، وصعب على المزارعين وصعب على الأهالي حتى في الوصول إلى الزيتون. لو بس يعني تحطنا في صورة ما تحضر له الحملة الوطنية لقطف الزيتون، وقديش إحنا بنأخذ بعين الاعتبار كمان خصوصيات المناطق المختلفة.
1: يا سيدي يسعد صباحك ويسعد صباح المزارعين والمستمعين، وشكرا لاهتمامكم بهذا القطاع وما يتعرض له شعبنا من اعتداءات ومن مضايقات. يعني بداية الحملة الوطنية لقطف الزيتون بدأت أعمالها منذ 3 سنوات، وفي هذا العام يعني بدأت منذ أكثر من شهر ونصف بالتحذيرات لهذا الموسم. أولا الحملة هذه تضم العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية ومؤسسات دولية لها علاقة بما بالقطاع الزراعي وما يعانيه أبناء شعبنا. الهدف من هذه الحملة يعني هو إدارة هذا الموسم بأقل الخسائر وتمكين شعبنا من قطف يعني أكبر مساحة ممكنة من مساحات الزيتون المتوفرة لدينا.
0: نعم.
1: ثانيا العمل على قيام وزارة الزراعة يعني كجهة اختصاص بتوثيق الأضرار الزراعية، بالإضافة إلى وزارات الاختصاص الأخرى بتوثيق الأضرار الأخرى من ممتلكات وسيارات وجرارات وغيرها. أيضا العمل على تجنيد كل الإمكانيات من أجل توفير المعدات اللازمة لقطف الزيتون، وتمكننا من يعني توفير دعم ستقوم يعني مؤسسات مجتمع مدني وأهلية سواء من 7 إلى 10 مؤسسات بتوزيع هذه المعدات على عدد من القرى التي تعتبر يعني حدية وساخنة. أيضا هو الأهم من ذلك أنه عملت اللجنة على توحيد جهود كافة الطاقات وتوحيد جهود كافة العاملين في هذا القطاع، حيث كانت في السنوات السابقة كل جهة تعمل لحالها بعيدا عن الجهة الأخرى. الارتباط يعمل بجهة، والزراعة بجهة، والمؤسسات تعمل بجهة، الهلال الأحمر بجهة، مجلس الشباب بجهة. الآن الجهود إن شاء الله ستكون موحدة من أجل يعني تحقيق أهداف هذه الحملة. أيضا هناك يعني وهو جزء بسيط من دور هذه اللجنة أنه سيتم تنظيم يعني 30 إلى 40 فعالية، ومنها فعاليات لقناصل ووزراء ولا يعني ممثلين عن سفارات بالتعاون مع وزارة الخارجية. أيضا يعني هو رفع تقارير دورية إلى مؤسسات الأمم المتحدة وغيرها مما يتعرض له أبناء شعبنا من اعتداءات يومية. هذا هو عمل الحملة أو أهم يعني ما ستقوم به الحملة.
0: نعم. يعني أستاذ سمير، اليوم إحنا في صراع حول خلق أمر واقع. الاحتلال يحاول خلق أمر واقع بوجود المستوطنين ومنع الناس الوصول إلى أراضيهم وزيتونهم في مناطق سي تحديدا، واليوم إحنا والمزارعين بنحاول أيضا أنه نوجد أمر واقع بالتواجد بهاي المناطق. قبل ما ندخل في هذا الموضوع بس معنا اتصال هاتف عشان ما نتأخر على مواطن معنا، بنحب نأخذ المكالمة وتوجود معنا.

0: استاذ سمير. الو صباح الخير.
1: باشا
0: يسعد صباحك. حي الله.
1: حي الله بلحتك.
0: اهلا ابو يزيد صباح الخير.
1: هلا بلحتك صباح النور والاخ سمير.
0: يا حياك الله. سريعا ابو يزيد تفضل.
1: نعم سريعا سريعا. انا العبد الفقير الى الله اللي بحكي معك. ال 23 وال 24 وال 25 لم اتمكن من جني حبه واحده من محصول الزيتون اللي الي انا. إلي تقريبا 48 شجرة بعمل من 8 ل 10 تنكيات كل سنة. وكنا نتصل على الارتباط وعلى اللي بيجوا يساعدوا واللي كذا واللي كذا وعلى الفاضي. وبهذا الشأن أخذت كتاب من المجلس القروي ورفعته لوزارة الزراعة.
0: نحكي عن بورين أبو يزيد صحيح؟
1: بورين نعم. شايف على وزارة الزراعة في رام الله. أنا شخصيا وسلمته لأحد المسؤولين هناك وكتاب للمحافظة في نابلس وكتاب كتب هون وهون وهون وهون. ومن 3 سنوات لم أتلقى أي مساعدة على الإطلاق علما أنه بعمل من 8 إلى 10 تنكيات كل سنة. مما اضطريت أنا أني أشتري كل سنة تقريبا 2-3 أني أسلك حالي.
0: نعم.
1: الأخ سمير بقول أنه الأضرار والكذا إحنا بنجمعها وندرسها ومش عارف شو. طب من 3 سنوات لحد الآن أنا مواطن في البلد ما كان فيه نظرة لكتابي اللي أنا رفعته للوزارة. ما هذا السؤال برسم الإجابي. إحنا ما اختلفناش يعني أنه بيعملوا وبيسووا بروحوا وبيجوا. بس بدنا إيش نرى عجيجا لا نسمع ضجيجا. بدنا نسمع ضجيج ونرى عجيج.
0: نعم.
1: وأنا يمكن بعيد عن المستعمرة تقريبا 200 متر هوائي.
0: نعم.
1: 200 متر هوائي أعلى أرض في المنطقة قريبة على المستعمرة.
0: نعم. شكرا أبو يزيد.
1: ما حدا بيجي نهائيا.
0: شكرا أبو يزيد. إحنا عشان نكسب الوقت مع الأستاذ سمير أعتقد رسالتك وصلت. وهون أنا كمان استكمال لهذا الموضوع اللي حكى فيه أبو يزيد من بورين في موضوع أستاذ سمير الحشد. يعني إحنا عارفين اليوم وجود تجمعات من الناس لقطف الزيتون كجماعات كبيرة وعدد كبير بقلل من خطورة هجوم المستوطنين أو على الأقل يعني بحمل المزارعين أنه يكون في معهم متضامنين ومتطوعين. هل هناك حملات لتنظيم قوافل من المتطوعين والمتضامنين للأراضي التي يعني مهددة أو الأراضي التي صعب الوصول لها في مناطق سيئة على سبيل المثال؟
2: أولا بالنسبة لأخي أبو يزيد
0: نعم
2: من بورين يعني أؤكد على ما قاله أخي أبو يزيد لأنه الوزارة يعني تؤكد بأنه العام الماضي لم يتمكن أبناء شعبنا من الوصول إلى أكثر من 123 ألف دنم وفي العام الذي سبقه حوالي 35 ألف دنم. إذن هناك ممارسات لمنع أبناء شعبنا من الوصول إلى أراضيهم. هذه الاعتداءات يعني وهذه الأضرار الوزارة تقوم بتوثيقها حسب الأصول وهناك برامج لدى الوزارة من أجل تقديم الدعم وليس التعويض. التعويض قانونا وعرفا معروف من يقوم بالاعتداء هو الذي يقوم بالتعويض ولكن وزارة الزراعة من واجبها الوقوف إلى جانب مزارعينا بشكل على شكل دعم وتوفير دعم حسب الإمكانيات المتوفرة لها وحسب البرامج وهناك برامج معتمد لدى وزارة الزراعة لتقديم الدعم لأبناء شعبنا الذين تعرضوا لأضرار مرة أخرى حسب الإمكانات المتوفرة. هناك مشروع مع الاتحاد الأوروبي يعني العام الحالي والعام القادم يعني بداية العام سيتم تنفيذ أو تم وسيتم تنفيذ حوالي 800 مشروع لمزارعين يعني أقل مشروع 15 ألف دولار وقد يصل إلى 50 ألف دولار حسب حجم الضرر الموجود لدي. بالنسبة للحملات والفعاليات الحملات والفعاليات أنا تحدثت أنه راح يكون 30 إلى 40 فعالية. هذه الفعاليات لا تغطي يعني الأماكن أو كافة الأماكن التي يحدث فيها أضرار
0: أكيد.
2: لأنه إذا أنت بتيجي بتحكي بشكل عملي قد يعني تحتاج محافظة سلفيت وهي أقل يعني مساحة أو في الحجم قد تحتاج إلى هذه الفعاليات. ولكن الحملة وضعت خطة من أجل أن يتم يعني إدارة هذا الموسم بشكل سلس وبشكل يضمن ويؤمن يعني جزء كبير من الأمان وتمكين مزارعين قطف الزيتون وهو بأن يعني اعتمدت النهج اللامركزي في عملية القطف حيث حيث توجهنا إلى الحكم المحلي وإلى جهات الاختصاص، والحكم المحلي جزء أصيل من هذه الحملة، بأن تقوم كل هيئة محلية بتشكيل لجنة محلية عندها في البلدة من أجل إدارة هذا الموسم، من خلال أولا تشكيل لجنة في الداخل البلدي،
0: يعني بنحكي عن خصوصية كل منطقة لحال، فبالتالي كل هيئة محلية بناء على الواقع. نعم وهذا مهم جدا.
2: لا هي بناء على تجربة استجرباتنا السابقة، وبناء على كثرة أعداد المناطق الساخنة والتي تتعرض للاعتداء. إذا لا يمكن إدارتها بشكل مركزي، وأن يكون الإدارة والقرار مركزي.
0: معك حق.
2: إذن توجهنا أنه يكون، وتعاون معنا وزير الحكم المحلي بشكل كامل، وأصدر قرارا بأن تقوم الهيئات المحلية بتشكيل هيئات محلية، ولذا من خلالكم نطالب الحكم المحلي بتفعيل هذا القرار، وعلى الهيئات المحلية الالتزام به وتشكيل لجان، بحيث تقوم بإدارة هذا الموسم من خلال أولا أنه هذه اللجنة لها صلاحيات بالتواصل مع كافة جهات الاختصاص الموجودة في الحملة، سواء دفاع مدني، هلال أحمر، ارتباط المدني، الارتباط العسكري، المحافظة، الزراعة، من أجل يعني توفير كل الإمكانيات، وأحيانا التنسيق لبعض المناطق. والنقطة الثانية هي وضع برامج للمناطق الساخنة في داخل القرية، أو قد تكون قرى مجاورة تمتلك يعني أراضي مجاورة، وهذه يعني حدثت يعني بعض مجالس الخدمات المشترك في بعض المحافظات قامت بوضع برنامج لعدة قرى، حيث يتواجد أكبر عدد ممكن من الأهالي وأصحاب الأراضي في أراضيهم في نفس الوقت، الأمر الذي قد يحقق ويساهم في تحقيق يعني حماية مجتمعية وسلام لهم، وتمكنهم من قطف أكبر كمية ممكنة من زيت يعني من ثمار الزيتون.
0: يعني فكرة التجمعات المزارعين مع بعض في المناطق يمكن تكون هاي واحدة من الاستراتيجيات المهمة أستاذ سمير. ما بعرف إذا قبل تقريبا أسبوع كان هناك، أو خلينا نحكي قبل كم من يوم تحديدا، يعني كان في منطقة جنوب نابلس في بيتة تحديدا، كان هناك تنظيم لعملية قطف زيتون، ورغم اللي صار والاعتداءات اللي صارت، إلا أنه كما أشارت البلدية وأصدرت بيان في هذا الموضوع أنه فعلا استطعنا تحقيق أهدافنا بقطف الزيتون والوصول إلى مناطق كانت ممنوعة علينا بين قوسين. هل ممكن البناء على هذه التجربة؟ يعني
2: لا، هو عندما يعني اتخذنا هذه التجربة يعني لم نتخذها طرفا أو نأخذها يعني من باب يعني أخذناها من باب أولا توزيع الحمل على الجميع، وهذا زيتوننا وهذه أرضنا، ويجب إدارة الموسم بشكل سلس والعمل على تقليل خسائر التي تقع في أبناء شعبنا قدر الإمكان، وأن نعمل بجدية وبعقلانية من أجل أنه يكون هذا الموسم موسم خير وبركة، وأن يتمكن أبناء شعبنا من ممارسة حقهم في جني محصولهم.
0: وإن شاء الله أنه يعني بمر هالموسم على خير، مع أنه يعني وجود المستوطنين وقوات الاحتلال الدائم في الحقول وتحديدا في الأراضي المصنفة بين قوسين سي، كان الله بالعون. بدي بس أسأل في حال بعض المزارعين أستاذ سمير اللي بحاجة للمساعدة وبحاجة إلى توجيه، بحاجة إلى الدعم، سواء الدعم اللوجستي أو حتى الدعم الفني مرات، أو الدعم حتى بالمعلومات، وين يتوجه المزارعين؟ لمين يتوجهوا؟
2: يعني احنا زي ما حكينا انه إدارة الحملة، انه قد يكون هناك مزارعين اصلا قد لا يمتلكون هاتف او لا يمتلكون وسائل اتصال، او قد يكون لديه صعوبة في وصول الى مراكز المدن للاتصال والتواصل مع جهات الاختصاص. نحن نقول ونؤكد على أهمية ودور الهيئات المحلية، وأن تكون هناك لجان في داخل البلدة هي التي تنقل معاناة مزارعين وحاجاتهم إلى جهات الاختصاص، ولكن إذا من يرغب بالوصول والتواصل هناك مديريات الزراعة ومكاتب الزراعة ودوائر الزراعة، هناك الارتباط المدني، يعني يستطيع أن يتوجه لأي مؤسسة في الشأن الذي يحتاجه، وهناك تعليمات بأن يكون هذا يعني لدى كافة المؤسسات بأن تكون على أعلى جهازية واستعداد لتقديم كل الخدمات لأبناء شعبنا حسب الإمكانيات المتوفرة.
0: نعم، يعني إحنا عشان نكون صريحين بيننا وبين بعض أستاذ سمير، إحنا عارفين إن مرات بعض القضايا البيروقراطية فيها تقتل الموضوع، ويعني إحنا موسم الزيتون يعني كله زي ما بقولوا جمعة مش مشية يدوب، وبالتالي إحنا في صراع مع الوقت وفي صراع مع الاحتلال وفي صراع دائم مع شجرة الزيتون يعني للوصول إلى أفضل منتوج وأفضل منتج. كثير من العائلات تعتمد اعتماد كلي على هذا الموسم.
2: صحيح.
0: يعني صراحة يعني رسالة للناس ورسالة للجهات المختصة إنه يعني نرجوكم أن تكونوا على تواصل دائم وسريع، الوضع لا يحتمل التأجيل. في بعض المزارعين اشتكوا من إنهم بتواصلوا مع زي ما تفضلت مع مديريات الزراعة ولكن بدون رد، بدون إجابة، بدون استجابة. يمكن في بعض الأحيان يعني مرات إذا كان هناك لجان طوارئ ممكن تكون حتى استجابتهم أعلى. كيف ممكن نضمن حق المواطن فعلا في الحصول على الخدمة أو المعلومة بشكل سريع؟ يعني بعيدا عن البيروقراطية اللي احنا نشوفها، يعني صراحة في فجوة ما بين الواقع على أرض الواقع وما يحدث وما بين الإجراءات الإدارية التي تعمم على المناطق.
2: احنا تجاوزنا هذا الموضوع، ولا يوجد بيروقراطية ولا يوجد قرار مركزي، يوجد أن هناك يجب أن تكون حملة في داخل كل بلدة، والهيئات المحلية التي قام الناس بانتخابها منذ أشهر قليلة وتمثل أبناء شعبنا في البلديات عليها القيام بواجبها أولا وتنفيذ هذه الحملة في داخل قراها، وعليها أن تتواصل مع كافة الجهات المختصة كل فيما يخص عمله. يعني مثلا الذي يقوم بتوثيق أضرار السيارات وغيرها هي وزارة النقل والمواصلات. الذي يقوم بتوثيق الأضرار الزراعية هو وزارة الزراعة. الذي يقدم المشاريع هي المؤسسات الأهلية الموجودة بالتعاون والشراكة مع وزارة الزراعة. يعني أوائل يعني لا يمكن إدارة الحملة بشكل بيروقراطي أو بشكل مركزي.
0: يعني نتمنى ذلك المواقع فعلا.
2: نظرا لكثرة المواقع وكثرة الأعداد التي ستتعرض أو تعرضت لأضرار أو لمشاكل أو بحاجة إلى دعم. يعني أكون صريح معك، يعني مثلا أنا يعني في اجتماعاتنا مع المؤسسات الممولة أو الشريكة، ومنها مثلا مؤسسة الأوتشا أو مؤسسة اللي هي سبل العيش والأمن الغذائي، يعني ما هو متاح يكون قليل أو محدود، والحاجة كبيرة لأبناء شعبنا. يعني قد تكون هناك مثلا قد تحتاج 100 قرية لتقديم الدعم، ولكن مثلا ما يمكن تقديمه من معدات وغيره قد تصل إلى 30 قرية أو 50 قرية. فأنت بدك تكون بدراسة عن أم أكثر القرى بحاجة، وحتى عندما تأتي إلى داخل القرية قد تستطيع أن توزع لعشر أو 15 مزارع. طب في القرية في 100 مزارع أو 200 أو 300، فبالتالي احتياجات أبناء شعبنا نظرا للواقع الاقتصادي والحاجة الموجودة وما يتعرض لهم من اعتداءات يعني ممنهجة هو كبير جدا.
0: صحيح.
2: والإمكانيات محدودة، ونحن صادقين يعني في هذا الموضوع. والذي يقوم بتحديد الأسماء ومن يمتلك زيتون ولا يمتلك زيتون ومن هو بحاجة ومن له أرض بالقرب من المستوطنات أو بالقرب من الطرق الالتفافية أو من مناطق حادة هو المجالس البلدية. إذن المجالس البلدية والهيئات المحلية لها دور كبير في قيادة هذه الحملة، وأنا يعني صريح معك وتحدث بكل مهنية وصراحة، يعني حجم الموضوع يحتاج إلى شراكة حقيقية.
0: نعم.
2: وإلى أن كل مسؤول يأخذ دوره في هذا الموضوع ويقع عاتق إدارة هذه الحملة للأمانة أكثر شيء على الهيئات المحلية وما تقوم بالعمل به أو ما تقوم بتشكيله من لجان فعالة، سواء من فعاليات البلدة، جمعياتها، أنديتها، تنظيماتها الوطنية وغيرها. إذن يجب أن كل واحد يأخذ دوره في هذا الموضوع لإنجاح هذه الحملة، لأنه حقيقة يعني الموضوع صعب، الموضوع معقد، والمستهدف هو الجغرافيا الفلسطينية، والمستهدف التواجد الفلسطيني، المستهدف الاقتصاد الفلسطيني، المستهدف يعني شجرة الزيتون وقدسيتها ورمزيتها، المستهدف هو الثقافة الفلسطينية والعادات الفلسطينية، بأن يقوم المستوطنين بسرقة الزيتون وعمل كلاية بندورة وكذا، هو سرق العادات والثقافة والموروث والإرث الفلسطيني. إذن الموضوع كبير جدا، يجب تحشيد الطاقات، وعليه احنا توجهنا بان تكون هذه الحملة لا مركزية من اجل مشاركة مؤسساتنا وفي مقدمتها الهيئات المحلية باخذ دورها للوقوف امام اهلنا وامام مجتمعاتنا. نعم. ايضا يعني على اساس اكون انا صريح معك، نعم، القطاع الزراعي وخصوصا قطاع الزيتون يعني قطاع يعني ممتد يصل الى حوالي 9 مليون شجرة مثمرة، المالكين لها والمستفيدين بشكل جزئي وغير جزئي يعني كل حوالي 96,000 أسرة. هذه الأسر هي أنا وأنت وأهلي وأهلك، ومعظمهم قد يكونوا موظفين أو عاملين في أجهزة أمنية أو مؤسسات أهلية، وبالتالي يعني لا نستطيع أن ندعي بأن هذا الموضوع يخص وزارة ما. لهذا السبب نحن قلنا أنه هذه الحملة تشمل الجميع وأبوابها مفتوحة لتكون يعني هناك مثلا جهات تتصل فيه وتقول إحنا بدنا نشارك وبدنا نكون في الحملة، بدنا كله أنت بتشارك وأعطيني عضو من عندك في اللجنة المحلية على مستوى المحافظة وعضو حتى في اللجنة العليا، لأن الموضوع كبير يحتاج إلى تضافر الجهود وتوحيدها، وهذا ما عملت عليه وزارة الزراعة بأنه لابد من توحيد الجهود من أجل إدارة هذا الموسم بشكل يضمن السلام، أكبر درجات السلام والأمان لأبناء شعبنا وتمكينهم أيضا من قطف ثمارهم وممارسة حقهم الطبيعي. نعم. الذي يعني يحفظه لهم الدين والشرائع والقوانين الدولية. نعم. كافة.
0: يعني أنا بدي أشكرك على صراحتك وعلى كل هذه اللي حطها المهندس سمير ثمارة
2: فعلا. وبدي أغلبك أبو يزن أعطيه رقمي على أساس يتواصل معي، وأنا رايح أتواصل يزيد مع مديرية زراعة نابلس، وإن شاء الله يعني هو وغيره إنه ملفاتهم محفوظة مشكور. وهناك يعني لكثرة الأضرار يعني طبعاً يعني طبعاً. من سنتين بجوز عندنا 12,000 ملف أضرار، بيحكي أبو يزن أنه إلي سنتين وثلاثة 12,000 ملف. نعم. الزراعة كانت تستطيع أن توفر دعم لألف متضرر يعني. نعم. لو بدنا نعطي 12,000 قد نحتاج إلى 12 سنة، وهذه نعم. ليست بيروقراطية، هذه إمكانيات. نعم. وأنت يا أخي تعلم
0: لا شك
2: لا تعانيه سلطتنا ومؤسساتنا حتى. نعم. المؤسسات الأهلية عليها مضايقة.
0: نعم. وحتى البلد كلها يعني أستاذ سمير يعني إحنا عارفين الوضع الاقتصادي في البلد كلها
2: يعني حتى المؤسسات الأهلية. نعم. العاملة صحيح. يعني مؤسسة قد تعاني من إغلاق زي مؤسسة العمل الزراعي أغلقوها وقالوا عنها بأنها إرهابية. نعم. مؤسسات كانت. نعم. تعمل بـ20 نعم. 30 مليون. نعم. الآن ما بتعمل إلا مليون، فالوضع صعب. المراد هو نعم. الوجود والتواجد الفلسطيني. نعم. والمراد هو القضية الفلسطينية.
0: صحيح أستاذ سمير، بدي أشكرك جزيل الشكر لضيق الوقت، وشكرا لكل ما تقدمت به، يعطيك العافية. وإلى هنا أعزائي المستمعين المشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، زميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم أنا أحمد عياش، وضلوا بألف خير. سلام عليكم.
3: برعاية جوال. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية. افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. جرافات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. مستوطنون يهاجمون فجرا منازل المواطنين في قرية دير نظام شمال غرب رام الله ويحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل. قوات الاحتلال تغلق صباح اليوم الطريق بين بلدة نحالين وقرية الجبعة ومدخل قرية مراح رباح في بيت لحم بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة. بعد تصويت حزب الخضر في بريطانيا على مساواة الصهيونية بالعنصرية، أحزاب الخضر الأخرى في أوروبا تبدأ بالضغط عليه وتتحضر لعزله دوليا بحجة أنه ذهب أبعد من سياستها بشأن الصهيونية وسياسات إسرائيل. حكومة الاحتلال ترفض السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة والقدس المحتلة لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية القادمة. شرطة باريس تحضر مظاهرة في العاصمة الفرنسية اليوم للاحتجاج على الإبادة الجماعية المستمرة في غزة ومع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر. رئيس الجامعة العبرية تامير شيفر يقول لصحيفة هارتس إن المقاطعة الأكاديمية الدولية تضغط على الجامعات الإسرائيلية ما أدى لهبوط حالات فوز الباحثين الإسرائيليين بالمنح البحثية الأوروبية من 88 إلى 17 في السنوات الثلاث الأخيرة. مصادر غربية تفيد بأن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوء أخضر للقيام بعمل عسكري في العراق ومهاجمة فصائل ومنظمات مسلحة مرتبطة بإيران. خبراء دوليون يؤكدون تآكل التأييد الشعبي الأمريكي التقليدي لإسرائيل موضحين أن حصول المرشح الأمريكي اليوم على تأييد اللوب الإسرائيلي تحول من نعمة إلى نقمة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يفتح تحقيقا تأديبيا بشأن قيام لاعب إسرائيلي بالبصق على أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب إيرلندا خلال المباراة المشحونة التي أقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. أخيرا إيران تعلن استعدادها لخوض المفاوضات مع واشنطن لكنها شددت على أنها ستدافع عن نفسها سواء عبر التفاوض أو العودة إلى الحرب. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا.بس ومنصاتنا الرقمية، فكونوا معنا.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد. طور عالمك.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
14: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
15: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
14: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يفتح فيليب باوم في كتابه المعنون العنف في الأجواء تاريخ اختطاف الطائرات والتفجيرات والصادر عام 16 و2000 ميلادي الباب ليأخذنا في رحلة طويلة عبر تاريخ اختطاف الطائرات والتفجيرات الجوية من الحوادث المبكرة إلى الوقائع التي أعادت تشكيل مفهوم أمن الطيران. لكن الكتاب لا يكتفي بتعداد الحوادث والأرقام، فهو يبحث عن البشر الموجودين داخلها ويستند إلى شهادات ركاب وأفراد أطقم ومسؤولين وأشخاص شاركوا في التعامل مع الأزمات. وهنا تظهر الطائرة باعتبارها مكانا فريدا، فالمساحة محدودة والوقت ضيق، والقرارات قد تحدد مصير عشرات أو مئات الأشخاص. ويتتبع الكاتب كيف تطورت أساليب الاختطاف، وكيف دفعت الحوادث المتكررة شركات الطيران والحكومات إلى تطوير إجراءات التفتيش وحماية قمرة القيادة والتدريب وإدارة الأزمات. واللافت أن المؤلف لا ينظر إلى التاريخ من زاوية تقنية فقط، بل يحاول فهم الظروف التي جعلت بعض الفترات أكثر تعرضا لهذه الحوادث من غيرها. أسلوب الكتاب أقرب إلى الحكاية الصحفية، لذلك يمكن للقارئ أن ينتقل من حادثة إلى أخرى وهو يشعر بتصاعد التوتر، ثم يرى كيف تحولت كل أزمة إلى درس أمني جديد. بالنسبة لمن يدرس اختطاف الطائرات، فإن الكتاب إنما يقدم صورة واسعة تجمع بين التاريخ والشهادة الإنسانية وتطور أمن الطيران، وتوضح أيضا كيف أصبحت السماء مع مرور الوقت أكثر استعدادا لمواجهة الخطر. كما يضع الكتاب القارئ أمام سؤال مهم: هل يمكن للأمن أن يسبق الحادث دائما، أم أن كل مرحلة تفرض مفاجآتها الجديدة التي لم تكن متوقعة على الإطلاق؟ استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: يتسارع نمو اقتصاد فيتنام بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من هذا العام، مدفوعا بارتفاع الاستثمار الأجنبي ونشاط المصانع، الأمر الذي يضع البلاد على مسار أقرب لتحقيق هدف الحكومة الفيتنامية الطموح بتسجيل نمو لا يقل عن 10% هذا العام بحسب وكالة بلومبرغ. وتظهر البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في أسرع وتيرة منذ ربع الثالث من عام 2022. تصدرت السعودية دول العالم في صادرات التمور من حيث القيمة للعام الرابع على التوالي، بعدما بلغت قيمة صادراتها نحو 517 مليون دولار في العام 2025 حسب بيانات مركز التجارة العالمي. وارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة تزيد عن 14% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت الزيادة نحو 59% ونصف مقارنة بعام 2021.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات، من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة

0: المنفذ الإلكترونية إيساداد، منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيساداد.
1: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
2: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نامكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية،

جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية قد تتطور بعض المشكلات الصحية دون أعراض واضحة في بدايتها، ولذلك يمكن أن تكون الفحوصات الوقائية مهمة للكشف المبكر بحسب العمر والجنس وعوامل الخطورة والتاريخ الصحي. استشر طبيبك لمعرفة الفحوصات المناسبة لك بدل الاعتماد على الفحوصات العشوائية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

صباح الخير، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا كويسين وبأحسن حال، بأحسن وضع، بأحسن نفسية، بأحسن ابتسامة، بأحسن وضعية في العالم. صباح القلقاس لأحلى الناس، صباح التفاح للناس المناح، صباح الكرز. الكرز شو نعمل فيه؟ صباح الكرز، الكرز لحبايبنا بعدد حبات الرز. أيوة أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد من إلى عن على. أحلى صباح، أحلى صباح لأحلى مستمعين، بدون جار وبدون مجرور، صباحكم كله رفع إن شاء الله في شتى مواقعكم، في كل الأماكن اللي الآن أنتم موجودين فيها، شغالين في مشاغل الخياطة، الناس اللي في المناجر، في المصانع، في الشركات، شركات الأدوية، شركات الألمنيوم، يعني كل الأعمال المهنية، العمال اللي بيشتغلوا في البناء، حبايب في السيارات، السائقين. الحياة بدها طولة بال، والحياة بدها إياك ما تكونش حدا عادي، الحياة بدها إياك تكون متميز،

شاء الله ما بيجي من الأحباب إلا إيش؟ الرز والكباب. شو مش عارف اليوم أنا مالي. صباح التين يا سندس للحلوين، ما بتعرف شو اسمه. وأنا كمان أنواع التين بتخربش لأنه في كتير متشابهات، يعني أنت بعتي لي الصورة بعتقد أنه ما بعرف، كمان في ألوان للتين بتكون نفس النوعين بتشابهوا لون بني هيك. أهلا يا أبو جواد وحبيب أبو زريق وحسن أسعد وأحمد النبالي، وطبعا لأبو خالد الخراز وللست ميمون عياد وللسيد المحترم أبو يامن أبو إدريس ولمحمد توبي وعائلته سعيد مخلوف وحبايبه المستمعين الاستثنائيين. لما تكون استثنائي بتصير مرآة قاسية، تعرف لمين؟ للناس اللي بتشوف حالها فيك، بتقول كان بإمكاني أعمل مثله، كان بإمكاني أكون في موقع ولكن لم أفعل. هون لما ينتقدوك لما تكون استثنائي وناجح، النقد ما بيكون ذم فيك على قدر ما هو محاولة صراع في داخل الإنسان. التفوق، تفوق أي شخص في الحياة يفضح التقاعس من جانب آخر. التميز بيحرج الناس العاديين. وتذكروا يا أعزائي بأنه كل ما هو مرتفع، كل ما هو أعلى يثير الرياح حوله أكثر من غيره. لذلك ما تخاف من الانتقادات، ما تخاف تخطي الخطوة الأولى في مشوار نجاحك، في مشوار فكرتك، في مشوار، طالما أنت متأكد أنه ما بتعمل غلط كمل، دوس دوس بنزين. أي نعم غالي، بس إحنا بنزيننا اللي مندوس عليه مختلف عن بنزين السيارات ولا لا؟ عزام عبدو، عزام عبدو خبير في عالم البنزين. عماد الرعد صباح الخير لإلك ولا أحبابك ولا خليل شعبان. أهلا يا أمير زيدان، إحنا الحمد لله، أنت اللي بتغط وبتغيب. هلا بأم حسن قلود. محمد سلامي صباحه دائما للشباب اللي حواليه، أبو يوسف ملك الشغل ومحمود وأحمد فرح ومعتصم وأمير وأيمن بركات ولكيشاوي. يا كيشاوي، بيقولوا عن كيشاوي دائما في الشيني إكسترا، وصلتني معلومات تؤكد هذا الكلام، هكذا يدعون وهكذا يتزعمون. حمل تطبيق شيني مي على جهازك على تليفونك، يعني فوت الآن على الأب ستور أو على شو مكان جهازك ونزل شيني مي للشيني إكسترا، توصلك العروض أول بأول، توصلك العروض أكثر من أكبر من العروض الموجودة على الفيسبوك. يعني إذا كان بخمسة العرض اللي على الشيني مي بيكون أقل السعر. زوروا جميع فروع الشيني إكسترا واستمتعوا بالتوفير زائد التسوق. دعوة للتسوق لإلك يا قاسم سلامة وأحمد النافع وداليا مع أولادها اللي صبحوا مأنسينها، يسعد صباحهم النورين. عندهم حسابات في بنك القاهرة عمان ولا ما عندهم؟ تطبيق بنك القاهرة عمان عنده خدمة إي سداد، سدد فواتيرك بسهولة ووفر وقتك لأشياء أحسن وأغلى وأفضل من إنك رايح جاي تسدد كهرباء وماي وإلى آخره. إي سداد

0: ام مصطفى الترابي صباحا ورد وفل. عارفين ام مصطفى؟ ام مصطفى حاجز موقع لأدوات التنظيف عندها في البيت، حاجزته كله للبريق. عموما في نظافة تليق ببيتك، وفي نظافة أخرى وعناية تليق بمين؟ بمين يا سلام؟ إذا بيتك لازم يكون نظيف، العناية يجب أن تليق بسيارتك. قريبا سون برو سمارت من البريق للسيارات وللبيت، عناية ذكية وأداء احترافي في النظافة. استعدوا لما هو قادم من شركتنا الفلسطينية البريق برو سمارت. صباح الورد يا أنس الرداد، إلك وللكرز الشامي. لا إحنا سبقناك، الكرز مثل حبات الرز. أبو زياد كان يتمنى يحط موسيقى البداية الثانية اللي بتحطوها بهيك مناسبات. أي مناسبات؟ فاهم يا أبو زياد عليك. أتفضل على شو يا أم الصادق؟ أم الصادق بعت لي صورة دوالي جاهزي لللف، بتقول لي تفضلي، هل أتفضل عشان أكل ولا أتفضل ألف؟ بكل الحالتين أنا بحب ألف وبحب أكل. الدوالي للغوالي، الدوالي بدها رز، رز حبة طويلة، في ناس بتحبه للدوالي وفي ناس بتحب الحبة القصيرة من الأرز. العز للرز كامولينو، الحبة القصيرة كامولينو من الضيافة، من مجمع سيلة الظهر التجارية، الشركة العملاقة الكبيرة الرهيبة العجيبة. أم الصادق أنا بعرف أنه قصدك تعالي يعني تفضلي كلي، بس أنا بتفضل ألف وبتفضل أكل، ما عندي مشكلة. يا ترى رب البندورة اللي تحطيه على الدوالي بندورة الضيافة ولا إشي تاني؟ في ناس بتحطش لحمة جوا الدوالي، بسموها يلانجي، كذابة، دوالي بدون لحمة. أي والله بدون لحمة أوكي زاكي، بس مع لحمة الزغلول أطيب، أزكى، أدسم، أحلى، المنظر بيكون يلمع من الدهن، دهن الخروف. يا سلام لو كانوا ريش أو قص الخروف، الزغلول فنان فيهم. ماشي حرام. صباح الورد يا يا يا يا يا, يا. أبو مازن، إلى كل يوسف وصبايا المشغل وتحديدا على رأسهم إم سالي. شكرا يا منار زكريا، وصباح الورد لمحمود ولا بيان ومها ولسلفتك الضيف العزيز أم محمد، نورت. شو الضيافة يا منار؟ ضيافة الضيوف إيش؟ نسكافيه مع حليب ولا نسكافيه بلاك لحالها؟ لا مع حليب الجنيدي أكيد، لا خلينا مع النسكافيه يا فادي، خلينا مع هناك أو القهوة سريعة التحضير وسريعة الذوبان اللي بنحط عليها حليب ساخن، بتطلع طعم غير شكل مع الرغوي اللي فوق، عالم تاني، عالم تاني مع الجنيدي، وعالم آخر مع القهوة سريعة الذوبان، خصوصا لو كانت يا منار زكريا من عند إزحمان، عالم كمان آخر اسمه عالم زحمان. عموما فيكم تطلبوا أي إشي ناقصكم من زحمان من خلال التطبيق، تطبيقهم الخاص، وبيوصلكم لأي مكان بالضفة مقابل 10 شيكل مش 20، التوصيل. منرحب فيك يا عبد الله الجوهري، منورة يا نور يا لؤي، أهلا أهلا يا منال الشيخ. أحمد عبد الفتاح أحمره، أكيد لا أحمد أحمره، أبو إبراهيم نهارهم سعيد. صباح الغوالي إسماعيل الترابي، ورائي فدويكات وشباب ألمنيوم دويكات، فردا فردا وشخصا شخصا. مها بتصب على خالتها أم محمد وخالتها منار من بيان ومها. أنتوا بيان ومها كشفناكم، أهلا وسهلا. جاسر السوداني، يا هلا يا جاسر، بيقول صباح ورد وإن شاء الله يتغير صباحنا من صباح البوابات فاتحة ولا مسكرة لا صباح الحرية والفرح. اللهم آمين، كلنا منرفع إيدينا ومنقول يا رب قريبا.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: لجنادي إن كنا.
1: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي إنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات، التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
5: لما بدك تحلى الأيام، بوابة البيك بتعطيك التمام.
6: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل. نابلسي، تركي
5: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
6: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم، زورونا،
6: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري،

0: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة.

0: 8 دقائق بينك وبين الساعة 10. يعني كمان دقائق 8 دقائق بصير الساعة 10 تماما. اللي عنده موعد حابب يلحقه، حابب يطلع قبل بوقت، أهلا يا أسيد وصباح الورد لأم مريم اللي بتتابعنا من الأردن، وتحياتنا لأهلك وإخواتك ووالدتك هون في فلسطين. كمان يوسف من السويد، صباحك. بعرفش كيف بحكوا بالسويدي صباح الخير، خلاص اعتبرها بالعربي. إياد كمان من إيطاليا، زمان عن إياد، أهلا وسهلا يا إياد. صحة وهنا يا أبو خالد، وسلامات لأهلنا وأصدقائنا وأحبتنا في نابلس جبل النار. شكرا لأم عماد ولأم محمد الخليلي ولبنات المشغل اللي عندكم، سلامات إلهم. أحلى صباح. يتوقف المحطة الأولى عند جمعية التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني، ومشروع تحديدا يتعلق بطلبة الإعلام والعلاقات العامة في جامعات الوطن، في غالبية الجامعات. عشرات الطلاب والطالبات خريجين وما زالوا طلاب في الجامعات، يشملهم البرنامج الجديد أو المشروع الجديد التي تنفذه الجمعية، له علاقة بالمسارات الإعلامية واسمه مسارات إعلامية. مسارات إعلامية هو تدريب للخريجين الجدد في مجال الإعلام ولطلبة الإعلام. خلونا نحكي أكثر عنه. طبعا هو ما زال في بداياته، رغم أنه قطع يمكن شوية أشهر في وأسابيع ماضية في عمله وفي التدريبات اللي عملها، ولكن إلى أين وصل، متى ينتهي، وكيف سيكون شكل مسارات إعلامية مع سحر عثمان وهي المديرة التنفيذية لجمعية التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني. صباح الورد سحر. أهلا وسهلا سحر، نقرب شوي الميكروفون عليك ونسألك في البداية وين وصل، أو لا يمكن نرجع شوي على الفكرة الرئيسية للمشروع، من وين إجت، إيش اللي خلاكم تطلقوا هيك مشروع تحديدا يتعلق بالشباب وبالإعلام تحديدا أكثر؟
1: طبعا بداية المشروع مسارات إعلامية هو مشروع بتنفذه زي ما حكيتي جمعية التمكين بالتعاون والشراكة التامة مع شبكة رايا الإعلامية. طبعا أنتو شريك رئيسي للمشروع، وهذا اللي شوي كان بيضفي طابع مختلف عن البرامج والمشاريع اللي نفذتها جمعية التمكين بالصبع. طبعا هو بالتعاون مع الوكالة الإيطالية وأيضا بتمويل من الاتحاد الأوروبي. طبعا المشروع تم تنفيذه في 4 جامعات فلسطينية، بنحكي على الجامعة العربية الأمريكية، جامعة خضوري بطول كرم، العربية الأمريكية في جنين ورام الله، وأيضا جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس المفتوحة في محافظة رام الله. طبعا البرنامج هدفه الرئيسي هو تسليط الضوء على خريجات الإعلام والتخصصات الشبيهة، خلينا نحكي في موضوع صقلهم بالمهارات اللي بيحتاجوها حتى يدخلوا سوق العمل، وحتى نزيد من ونساهم في اندماجهم بقطاع الثقافة والإعلام بشكل عام.
0: يعني تحديدا الفتيات،
1: صحيح هو النسبة العظمى، النسبة العظمى
0: لهيك احنا بنشوف اكثر صبايا بيجوا.
1: صحيح صحيح، وطبعا هذا ما بيجي عبثا، هو طبعا مرتبط ب خلينا نحكي واحدة من اهم المسائل اللي بيواجهوها خريجات الإعلام، وهي نسبة البطالة العالية في تخصصات وأيضا كمان في موضوع محدودية سوق العمل لاستقطاب واستيعاب الأعداد الخريجين في هذا القطاع.
0: صحيح، يعني السوق محدود والعدد صحيح. طويل وكبير، وسنويا في خريجين جدد أكبر مما يتحمله السوق. الجامعات بناء على شو اخترتوا الطلبة فيها؟ كان في معيار محدد ولا مطلب محدد أو حاجة محددة بهاي الجامعات وطلابها وخريجيها؟
1: صدقا كان المعيار الأساسي هو مناطق عمل جمعية التمكين. يعني احنا كجمعية التمكين فقط مناطق عملنا هي منطقة الوسط ومنطقة الشمال، بالتركيز على محافظة طول كرم وهي أولوية في العمل لنا على مدار السنوات السابقة. صحيح. وأيضا محافظة جنين ونابلس كونها كمان تقع في المحافظات الشمالية. فكان هو هذا الهدف الأول. الهدف الثاني صراحة صدقا كان أخذ بعين الاعتبار للفئة اللي إحنا بدنا نشتغل معها، هي فئة لم يتم استهدافها مسبقا. يعني إذا لاحظتي حكينا عن القدس المفتوحة في محافظة رام الله، وأيضا جامعة خضوري والنجاح وجنين الجامعة العربية الأمريكية، اللي للأسف الخريجين والشباب بشكل عام هنالك محدودية في البرامج اللي بتستهدفهم واللي بتوصلهم، كونهم للأسف في الوضع السياسي العمل بنعيشه وصعوبة الوصول، قليل من الخدمات. صحيح. بتوصل للطلاب والشباب.
0: يعني لو بدنا نقول عدد الطلاب والطالبات أو الخريجين والخريجات اللي بتم استهدافهم على مدار قديش مدة المشروع هتكون؟
1: احنا برنامجنا أو مشروعنا هو عبارة عن سنتين، لكن نعم. ما شوي طبيعة العمل هي بنحكي لها long term، يعني بصفي استثمار طويل الأمد مع المستفيد وليس فقط إعطاء برنامج تدريبي وانتهاء البرنامج.
0: عشان ومع الوقت أصلا يعني بتغير كمان طريقة التدريب وطريقة المعلومات،
1: وهي وطبعا هي بتوائم الاحتياج. احنا لم وعشان هيك عنا شراكتنا الاستراتيجية مع راية، هي شريك رئيسي يعني وحصري في البرنامج. شراكة راية كانت إضافة نوعية للبرنامج حتى أنه تحطنا نعم. وتعطينا البوصلة أنه وين يتم التركيز في احتياج سوق العمل. صحيح. هي شريك نعم. قطاع خاص، وهي تمثل القطاع الإعلامي واحتياج اللي بنظر له أي مشغل في قطاع الإعلام في الخريج أو الخريجة اللي بتطلع من الجامعة بهذا التخصص. صحيح. فطبعا عندنا العدد المستفيدين على مدار مرحلتين رح يتم استهدافهم، عم نحكي على ما يقارب 180 فتاة، وفي عدد من الذكور نعم عدد نعم. قليل في المرحلة الأولى، وكمان رح يكون نفس العدد بعد ما ننتهي المرحلة الأولى، بده يكون عندنا الكهورت الثاني هو المرحلة الثانية مع بداية السنة القادمة.
0: هلا لسه احنا في المرحلة الأولى. صحيح. صح في المشروع. صحيح. المرحلة الثانية لما تفوت حاليا احنا بنشوف يمكن ايش اللي بتم في المرحلة الأولى وايش اللي رح يتغير في المرحلة الثانية على تدريب هدول الشباب.
1: هلا احنا طبيعة البرنامج بتبلش بالإعلان اول شيء ضمن الجامعات على التسجيل للبرنامج، وبتتم عمل جلسات orientation sessions للطلاب حتى انه يتعرفوا على البرنامج وانه يفهموا مدى التزامهم. طبعا هم بكونوا على مقاعد الدراسة في اخر سنة، لانه استهدافنا هو للخريجين والخريجات. صح. وايضا كمان تم الإعلان على من خلال الجامعات لخريجين سابقين من الجامعات نفسها. هلا المرحلة الاولى بتتم بعدين مقابلة الطلبة وتعبئة application معين، وبتم اختيارهم، ومن ثم بنتقلوا لبرنامج تدريب ومدته 5 أيام. هو ليس برنامج تدريب، هو إعطاء فقط خلينا نحكي لمحات معينة عن ما هو احتياج السوق، إيش أنت كمان كخريج هلأ بدك تبلش
0: إيش
1: تفكر.
0: المهارات اللي
1: صحيح
0: بدك
1: تبلش تفكر فيها. هلأ خلصنا المرحلة هاي، المرحلة الأولى، وكان إشراف تام من قبل شبكة راية على موضوع كمان التدريب. هلأ انتقلنا للمرحلة اللي بالنسبة لي هي الزبدة تاعت المشروع، اللي هي بتنقسم كمان لشقين. الآن عملنا بنعمل مسح ومسح أولي مع الشركات اللي هي رح تكون شريكة معنا كقطاع خاص في مجال الإعلام، وبتم من خلالهم بحث إيش المهارات أو إيش الخريجين اللي هم بركزوا عليهم من تخصصات معينة. ليش عم نعمل هاي الخطوة؟ من أجل عقد الكارير، إحنا سميناهم internship dates. رح يكون عندنا career day أو internship day حتى نعمل networking، تشابك تشبيك بين شركات الإعلام وبين الخريجين اللي فقط تم تدريبهم. رح يكون عندنا بعدها يتلو ذلك، بعد ما أنه تختار أي شركة، لنفرض أنه زي راية أو أي مؤسسة إعلامية بتختار الشاب أو الصبية اللي بدها إياها، بتم عمل تدريب ميداني مدفوع الأجر من قبلنا إحنا كجمعية نعم. تمكين لمدة 4 شهور داخل أروقة الشركة أو المؤسسة،
0: حتى يفوتوا في الحياة العملية.
1: نعم
0: أكثر في
1: وهي ليس فقط مجرد تدريب ميداني، رح يتم متابعته من خلالنا بحيثيات صراحة تفصيلية، لأنه هدفنا الرئيسي أنه الشاب أو الصبية
0: كمان.
1: نعم يستفيد وياخذ الفرصة، وبنفس الشق الآخر أنه إعطاء كمان فرصة للشركات في الوضع الصعب الاقتصادي اللي عماله بمروا فيه الخانق جدا، أنه ممكن يكون هذا الشاب أو الصبية هي إضافة للشركة في تقديم مهارات. لأنه صدقا يعني عمالنا بنشوف المهارات الموجودة عند الشباب والطلاب. بيبقى الشق الآخر، وهو الشق اللي أعطيناه خصوصية معينة، وكانت فكرة انبثقت صراحة من راية وإحنا على موضوع تسليط الضوء وإعطاء مساحات لهالشباب اللي فعلا ممكن يكونوا رائدين بهذا العمل. وبكون هون عندنا موضوع دعم المبادرات الإعلامية النسائية ضمن مظلة راية. يعني إذا في عندنا صبايا عندهم أفكار معينة، بودكاست طبعا. عندهم أفلام، عندهم أي
0: قديش
1: فكرة
0: بإمكانهم يبحروا في الأفكار.
1: والإشي الرائع والإضافة النوعية أنه شبكة راية رح تعطي الكفرج وتعطيهم البلاتفورم كراية كشبكة إعلامية، وأيضا بالتعاون مع مؤسسات وشركات أخرى أنهم يبرزوا. يعني إحنا بنقدم لهم هذا السطح حتى أنه يطفوا على السطح وأنه يكون فعلا يقدروا يثبتوا حالهم.
0: يعني تعطيهم أنت الإشي اللي يطلع عليه. صحيح. علشان يحاول قدر الإمكان كمان الخطوة الأولى ليكمل بعدين.
1: صحيح. خاصة نجوى يعني موضوع الصبايا المبدعات، يعني عندنا صبايا من طول كرم ومن جنين، لكن الفرصة لهم جدا ضئيلة. يعني وجودهم، وللأسف إحنا كلنا بنعرف أنه رام الله ونابلس كمدينة يعني هي ممكن أنه من
0: حاضنة أكثر.
1: صحيح. نعم. لكن في محافظات الوطن الأخرى للأسف يعني وضع الاقتصادي والسياسي
0: بس كمان اليوم السوشيال ميديا فيهم صحيح. كمان يعني من على المنصات من مكانك من صحيح. محافظتك من قريتك حتى بإمكانك تطلع بأحلى القصص لوسائل الإعلام المحلية والدولية
1: وهذا اللي بدنا نحاول نعززه نعم. من خلال البرنامج إنه حتى لو أنت صبية موجودة في مخيم نور شمس ونازحة للأسف في طول كرم بتقدر نعم. أنت تعمل قصتك وبتقدر إنه تاخدي مساحتك وأنت موجودة بطول
0: حتى كرم. أنا لاحظت إنه بعض الطالبات مثلا والطلاب ما عندهم كم مش بس إعلام كإعلام كمان ممكن يكون عندهم أشياء يلتفت لشيء فني آخر يشتغلوا على المنصات وبالتالي عالم مؤمن يعني عالم تقديم المادة المرئية للمشاهد عالم كبير
1: صحيح
0: وممكن
1: صحيح.
0: يفتح لهم
1: صحيح مجالات وأعتقد هو للأسف اللي بنقص الشباب والصبايا هو موضوع قدي عندهم معرفة وقدي عندهم تعريض ما تعرضوا لتجارب عملية صحيح. يعني للأسف في الجامعات شق موضوع العملي ينقص
0: ضعيف
1: ممكن
0: في بعض
1: يعني ما بلوم بعض الجامعات ممكن الموارد غير متأثرة
0: يعني في جامعات العملي قوي والنظري ضعيف والعكس صحيح
1: والعكس صحيح صحيح فممكن هاي تكون فرصة لهالخرجيات المعنى إنه بالضبط يعني ولو مساهمة بإشي بسيط
0: إحنا بهمنا دائما كنا لما كانوا يجوا نقول لهم إنه كل واحد يبحث عن ذاته عن جد يدور صح. إيش ما يستنى حد يقول له خذ هالفكرة واعملها لا أنت كمان لازم تفكر لأنه كل واحد بيطلع تطلع منه أفكار تخدم المجتمع وتخدم نفسه
1: إعلاميات يعني وإعلامي يعني أنت مجرد ما اخترت مهنة الإعلام أو تخصص الإعلام فأنت يجب
0: قاعدة.
1: صحيح يعني مختلف عن الآخرين
0: الله يكون بالعون إن شاء الله يا رب نقدر على هذه المسؤولية لأنه في مسؤولية على راية في مسؤولية صحيح. عليكم ومسؤولية عليهم كمان حتى يبرزوا أكثر بالتوفيق إن شاء الله مش هتكون اللقاء الأول والأخير عن هذا الموضوع ويمكن كمان يوما ما يسمعوا أصوات صبايا في هذا المشروع على أحلى صباح تحديدا وفي راية إن شاء الله
1: وتلتقي فيهم أكيد
0: إن شاء الله شكرا يا سحر شكرا يعطيكم العافية في تمكين صباح الورد

0: خمس دقائق بعد الساعة 10. اللي بتنام للساعة 10 لازم تكون صحية ولا لا؟ الدلوعة الدلولة. أكتر واحدة في حياتي أحس بيها وأحبها يا روحي أنا. أديك اليوم شفت فيديو من الجنيدي بيسألوا ناس صغار كبار رجال نساء، لو أعطيناكم سطل حليب كيف ممكن تعمل لنا ترجع لنا يا لبنة؟ أنا كتير ضحكت على الفيديو لأنه في أشخاص بيقولوا ممكن نجمد الحليب وصير لبنة. في ناس بيقول من خض الحليب منضل نخض نخض بصير لبنة. في ناس بيقولوا بنحط عليه نشا بصير لبنة. وفي حدا قال بنحط عليه جبنة ومنحركه بصير لبنة. الله يسعد صباحهم، اتركوا شغلة اللبن واللبنة للجنيدي لو سمحتوا، ما تدخلوا حالكم فيها، خلونا مع براءة الاختراع. صباح الورد لأم جهاد مناصرة، منورة كل محافظة رام الله يا أم جهاد. وسيد هلا هلا هلا، عمال البناء شخصا شخصا، صباح الورد لإلكم يا شادي أحمره. سندس، إجابة على سؤال طرحته مبارح، أنه شو شعورك لما تسمع حد بصبح عليك على الإذاعة؟ بتقول أنه بالنسبة لإلها أعلى مراحل السعادة لما تسمع حدا بصبح عليها بصوتي. سندس صباحك، شو في اشي بالاس بخلص.
1: يا حلم بعيد يا جايز نفسي باكي.
0: كيفك يا امير فريحات؟ للناس اللي صبحت بتشتغلوا فاتحة بث مباشر بقول لهم التهوا بشغلكم، لا بدهم يلتهوا في رايا تي في، انت شو دخلك يا امير؟ كيفك يوسف؟ بس للعلم جماعة، أنا اسمي بينكتب بالألف البطة مش الممدودة. المقصورة، بس لو حكيت الألف المقصورة بجوز ما يعرفوا شو هي، مش الألف الممدودة، الألف اللي على شكل بطة، لأنه لما تضيف الألف العلمانية عليكم، لما نضيف نكتب نجوى بالألف الطويلة بصير نجو فعل وليس اسم. كيف بس؟ ألو، كيف درس العربي؟ نيح؟ نفس الإشي لسها على فكرة، لأنها بتصير سها لما تكتبها بالألف الطويلة. وندى، صباح الورد عمار حميدان ولا عبدو وطارق، في واحد بيشتغل معهم دبور مش راضي يعطيه وصلة الشاحن. له يا دبور له له له، بيكون الواحد بخيل انه يعطي الواحد $1,000 $2,000 يعطيه سيارته بيته، اما الشاحن. علي ماضي، كانت سهرة الليل مليئة بمشاعر الحزن والوداع لمن امتعنا على مدار 20 عام. 21 سنة والله يا ابو احمد، 21 سنة بسحر كرة القدم. ليلة كانت وداعية ميسي مع منتخب الأرجنتين، أنا ما حبيت أشوف عشان عن جد كان محزن جدا، خسارة. بس شايفين الدرس اللي لازم نستنتجه؟ إنه في لحظات لازم تعرف متى تنسحب، متى تعرف إنك تبعد وتطلع من المعادلة، وانت في اوجك وفي قمة عطائك وفي قمة نجاحك والناس بتحبك وبتحترمك وبتعيط علشانك، مش العكس. مش عارفين كيف يطلعوك. رامز عبد الباقي، لا اكل عناب ولا كرز يا انس. ام الصادق، بتحط على الدوالي بندورة بلدية وهي الاروع، بس حطي لك شوية ملعقة معجون الطماطم الضيافة. شوفي جربي. وليلى ذكرني كمان عم تلف دوالي، أتفضل أكل ولا ألف يا ليلى؟ وبما أنه ذكرنا ليلى ذكرني في قباطي، فعندك يا ليلى سنبقى قليلا على حسبة قباطية المركزية، مديرها صادق كميل رح يعطينا رسالة مسجلة، فكرة واضحة عن طبيعة الأسعار بالجملة اليوم.
2: صندوق البندورة بين 80 شيكل والمية عشر بي وعشرة شواكل، الكوسة 80 شيكل، الخيار 50 شيكل، البطاطا 70 شيكل، البصل 60 شيكل، الذرة 35 شيكل، العجمي 15 شيكل، والمحاشي الكلاسيك 40 شيكل، وكيلو العنب 5 شواكل، كيلو الليمون بأربعة شواكل. هذه الخضار. بالنسبة للفواكه، كيلو التفاح 6 شواكل. هنا الفاكهة تباع بالكيلو على الكبان وليس بالصندوق. التفاح 6 شواكل، الموز 5 شواكل، المانجا 5 شواكل، الأفوكادو 10 شواكل، الكيوي 10 شواكل، الخوخ بأنواعه 8 شواكل. وهذا هو، وشكرا لكم، يعطيكم العافية.

بطل في سماعة مرفوعة، بس إنما في اليوم فصل شبكة الإنترنت ويعمل طيران على التليفون.

0: الشعيرية بيعملوها حلو بحليب، يعني كيف الرز بحليب بس بيعملوا شعيرية بحليب، بتصور إنها بتكون أخف من الرز، زاكية طيبة. في كمان الشعيرية لما تنحط على الشوربة بتطلع كتير زاكية. شعيرية ورز وصفة خيالية. المهم إنها تكون شعيرية مارتينو لدى شركة مجمع سيلة الظهر. تنسوش إنه عند البريق في 30 يوم بشهر 10 و 30 هدية كل أحد في سحب. كيف؟ مين؟ ليش؟ تابعوا صفحتهم على فيسبوك البريق للمنظفات، بجوز تكون واحد من الرابحين أنت أو أنت. أنس بصبح عليك يا عزام عبدو، وصباح لسندس وإمرواد وإم مصطفى وكل الصبايا والستات والأمهات في أحلى صباح، ولأماني زيد ولمحمد النبالي ولمصطفى زيد وكرم زيد. حسام البكري بيقول إنه اليالانجي إشي تاني. الورق بيكون بدون لحمة، بدون لحمة الزغلول، اسمه صومي. هلأ أنا اللي بعرفه إنه اليالانجي والصومي نفس الإشي بدون لحمة.
1: يا حبيبي تصبح فيه
0: صبح. ساكن ساك مني، أنا من أكلة اللحوم، أي إشي بدون لحمة ما بعرف شو هو. عند الزغلول بنسى كل إشي.

أبو عمر وأهلنا في عرابة البطوف، لسائقي خط كفر نعمة وتاكسي المنار، أحلى عالم وأحلى صباح في كل فلسطين. صباح الورد يا شريف على جاج، يا شريف عجاج. صحة وهنا يا عايشة سوالمة، وأزكى فطور مع خواتها بنت أختها أمول وعلوش، ولا أمول علوش، شو ما كان على اللمة الأكل زاكي، كان في لبنة، كان في جبنة الجنيدي، في الحمص الإكسرة تبع الجنيدي، كان في شاي الضيافة، بعدي في قهوة إزحمان، كله مع الجمعات زاكي. منار زكريا، مع انه الاهداء اللي انت كل يوم بتبعتيه نفس الاشي، يعني كوبي بيست، ما في تغيير، على زوجك محمود صباح الورد، لمها وبيان، ولا سلفتك العزيزة ضيفة اليوم ام محمد. قلنا لك شو بدك تضيفيها، قلنا لك يا منار اتفضلي على اي فرع قريب عليكم من الشيني اكسترا، وروح تسوقي اقل الاسعار على عشرات الاصناف. ام محمد صرصور، ام رواد الان في مطعم ابو جبارة في عمان، مدلل حالها على الاخير ام رواد، والله بطلع لها وبلبق لها الدلال. حازم الشيخ، كيفك يا حازم؟ أبو جواد بيقول إنه بلشت تقترب أجواء البرد والشتوية، وبلش يقرب موسم سلطة الحويرني من الجنيدي، أمنيته يتذوقها. ذكرني يا أبو جواد لما يصير موسمها، ذكرني إني أسألك الجنيدي وين موجودة عندكم في طول كرم إذا كانت موجودة. شوفوا بعض المنتجات يمكن ما بتتسوق في بعض المناطق لأنه بيشعروا إنه الناس مش ثقافتهم يأكلوها، ما بعرف يمكن.

0: أحلى صباح لكل الصبايا والشباب في شركة غرغور وتحديدا لروان. والله يا روان إلك إلك جماهيرية بيج لايك. ثريا بتقول لنجاح يسلم إيديك على الكنافة اللي كانت بتشهي، وينك يا عايشة؟ راح عنك المط اللي في الكنافة.
1: رايا أم تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تمام.
1: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
2: وجمال حلو يات بوابة البيك عالباب.
1: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
2: حلوا أيامكم زورونا،
1: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: وردة لكم مستمعينا, وردة للشيني إكسترا, وردة للجنيدي, وردة لبنك القاهرة عمان, ووردة أخرى للزغلول ولحماته, وردة لشركة مجمع سيلة الظهر ومنتجاتها, وردة ووردة للجنيدي. أما البريق فأصلا هو رائحته رائحة الورد. فنجان قهوة من زحيمان جنب وردة. صباح الوردي يا وجدان, إلي كل صبايا في مشغل أبو عماد الخليلي اللي ببيوتهم, ولا شو الوضع أنتوا في الزيتون؟ يعطيكم الصحة والعافية وجدان. مرام مرشد كمان معاك يا وجدان على الأغلب في نفس البقعة من الزيتون. حازم أبو وسيم, صباحك أنت والعمال, بس أنا مش عارف عمال إيش, مش عارف أقرأ الكلمة. أبو علي دياب, والزيتون عشق لا ينتهي. الله يكتر الخير, الله يكتر الخير وخير الزيتون الفلسطيني تحديدا. نادر منير بعد غياب طويل بصبح علينا, نورت يا نادر. نصبح على أنوار بني حسن. أنوار هي من الصبايا اللي عندهم مشروع صغير اسمه بخور الروح. بتقولكم أهلا وسهلا فيكم من بكرة 8 و 9 و 10 الشهر في بير زيت, في أيام مهرجان بير زيت راح تكون هناك وتشوفكم وتتعرفوا على منتجاتها. منصور, شو اللي بتبعت لي يا منصور؟ إيش اللينكات اللي بتبعتهم نتفرج عليهم؟ شو اللي بدك إياه منا يا منصور؟
1: برعاية بنك فلسطين, بنك الكل.
0: 26 دقيقة بعد العاشرة, والآن إلى الفقرة الأسبوعية عمرها, الفقرة التي نستضيف من خلالها رياديين, مزارعين, صانعي أفكار, أصحاب مشاريع صغيرة وكبيرة, مصانع, كل ما له فكرة وكل ما له خدمة تقدم في فلسطين, كل المؤسسات الخدماتية, كل ما يقدم باسم فلسطين هنا على تقريبا بإمكاننا نقول صنع في فلسطين أو زرع في فلسطين أو أنتج في فلسطين. خدمات مختلفة والكثير من المنتجات. اليوم رح أنتقل إلى بلدة حارس قضاء سلفيت, وهناك عنا ضيفنا لليوم هي مزرعة أبو عامر. مزرعة أبو عامر يعني اللي بيشوفها على الفيسبوك وعلى الإنستجرام أو على تيك توك بيشوف إنه هي متخصصة بزراعة فاكهة التنين. فاكهة التنين هي إشي جديد ينزرع عنا في فلسطين لأنه هي استوائية. خلونا نستقبل أستاذ سائد قاسم صاحب مزرعة أبو عامر. أهلا وسهلا فيك أستاذ سائد.
2: أهلين بيك, أهلين بيك, الله يسعد صباحك.
0: يا صباح الفل ويعطيك ألف عافية, نهارك سعيد. وإحنا تشرفنا بوجودك معنا اليوم على أثير الراية أستاذ سائد, نورنا.
2: الله يخليك, وجودك الله يخليك.
0: بدي بالبداية نشوف مزرعة أبو عامر, أول إشي متخصصة فقط في فاكهة التنين ولا في أصناف أخرى تانية تزرع عندكم أستاذ سائد؟
2: والله لا, في فاكهة التنين في وقت الحاضر.
0: في فاكهة التنين
2: أنواع, هي مش نوع واحد برضو,
0: في أنواع مختلفة. أنت كم نوع تقريبا عندك في المزرعة من التنين؟
2: أنا في الوقت الحاضر عندي أربع أنواع.
0: أربع أنواع.
2: أربع أنواع, أنواع. إيه؟ أماس فاكهة التنين لـ 130 نوع.
0: ما شاء الله, يعني بدك رحلة طويلة, بس إن شاء الله بتقدر تجيبهم كلهم أو غالبيتهم إن شاء الله.
2: إن شاء الله, هنا منشوف وين فيه منجيب نوعيات جديدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب أستاذ سائد, ليش اخترت فاكهة التنين؟ شو اللي خلاك تختارها؟ شو العوامل اللي خلتك تحديدا في مزرعتك تتخصص بهذا النوع من الفواكه أو الفاكهة؟
2: هي لأن فاكهة غريبة, يعني الناس غريبة عليهم. أنا يعني شفت عن صاحب بال 2024, عندي صاحب في زرعها في باكا, أخذت من عنده 12 شتلة. شفت أنا فاكهة غريبة, يعني مش كل واحد بيقدر إنه يحصل عليها.
0: تحدي, زي تحدي أنت دخلت معه.
2: أيوة, شغل إنه شغل التحدي وشغل هواية. أنا هوايتي زراعة, إني أزرع إشي غريب, إشي يعني الناس يشوفوه إشي غريب فعلًا, إنه غريب.
0: غريب, بس احيانا بيكون التنوع كمان او التنويع يمكن بيحميك تجاريا, بيحميك اقتصاديا اكثر, بحيث انه ما زبط اشي يزبط اشي تاني, ولا ما في وجهه, ولا الوضع سهل بالنسبه لفاكهه التنين؟
2: سهل جدا, يعني فاكهه التنين ما بدها رعايه كثير, يعني بدها ازرعيها بتربة خفيفة واعطيها مي بالانتظام وما بدها التعب. يعني الناس يعني بيجوا بتصوروا بقولوا يعني كيف طلعت. يعني في ناس كتير بتصلوا علي من جنين من تركرهم بتصلوا بيجوا باخذوا خبرة انه كيف اثمرت. يعني في ناس عندهم 10 سنين ما بيشوفوا الثمر هذا اللي عندي
0: ما شاء الله.
2: لا ليش؟ لانها بدها عناية وقت تفتيح النوار بدها عناية تلقيح الشجر لانه في شجر بعطي شجر ثاني. يعني الأصفر ما بزبط تلقيحه منه فيه بدك تأخذ شجرة ثانية أحمر تطلقح الأصفر تا يزبط الثمر.
0: هاي بدها أكيد خبرة ومعرفة ومعلومات لأنه مش الكل بقدر.
2: أخذناها من تور كرم في ناس زارعين برضو. أنا أخذت خبرة من تور كرم من طباط من نابلس في جنين مزرعة العمري برضو بجنين ما شاء الله. رحت عنده وشوفت الزلمة ما شاء الله عنده مزرعة.
0: نعم
2: يعني في ناس امبارح واحد اتصل فيي عنده شجره لها 10 سنين اجى اخذ من عندي لقاح قبل اسبوعين. امبارح بودي لي الثمر بكل شوف البلاد يعني اول مره بشوفه ثمره. يعني بس اجى اخذ فرجيته كيف الطريقه وكيف التعامل مع الشجره وكيف هذا. يعني ما شاء الله عنده ثمر وعنده انتاج صار
0: ما شاء الله. بس هو السر انك تعرف على الاقل كيف التعامل مع هاي النبته وبتسلك الامور
2: مضبوط. في ناس زرعت انا وياهم بنفس اليوم عندهم مش مثمر لأنه ما بتعامل مع الشجرة إنه بتعامل هواية. أول شغلة هواية إنه بتعامل
0: هي إيش جديد أستاذ سائد؟ يعني كمان هي يمكن ثقافة جديدة من نوع من الفواكه إنه ينزرع وحتى يؤكل في ثقافتنا الفلسطينية يعتبر جديد يعني من سنوات قليلة وبالتالي الخبرة اللي انجمعت عنه بسيطة.
2: مضبوط. وفي في فلسطين في 4-5 مزارع يعني ما في كتير.
0: نعم.
2: ومثل ما حكيت لك ما بده يعني اللي بيتعامل مع شتلي بيقدر يتعامل مع 600 شتلي زي اللي عندي نفس الإشي.
0: العناية بوقت محدد أهم إشي. أنت قلت العناية بوقت بأوقات محددة يعني عناية معينة بأوقات محددة وقت الإزهار هي اللي ممكن تكون
2: أيوة وقت الإزهار لأن هاي ما بتظهر إلا بالليل بس ما بالليل. ساعة بالليل
0: يعني
2: ما في نحل انه يلقح النحل اللي يجي لازم تلقحيها يدوي.
0: اها وبالنهار خلاص بتطفي يعني بتزهر بالليل وبتطفي بالليل
2: بالصبح الساعه 7-8 خلاص
0: تكون مطفيه قبل ما يصحى النحل.
2: قبل ما يصحى النحل. وفي نوار بزياد يعني انه المرات بنور عندك 200 نواره بالليل
0: ما شاء الله.
2: يعني
0: اسرار
2: يعني
0: اسرار
2: شغل. وهي ما شاء الله أنا يعني شجرة مثمرة يعني هي بتبلش بشهر 6 لـ12 بتخلص
0: 6 شهور يعني تقريبا موسمها كبير يعني موسمها مش أسبوعين وثلاثة زي بيقولوا جمعة مش مشية لا بتكون
2: لا
0: موسمها
2: ما
0: أكبر
2: ما شاء الله. يعني لهسه عندي في نوار صغير طالع ساعات اليوم يعني امبارح شفت في نوار عندي صغير ساعات بده أخرى 45 يوم تا يستوي يعني بده 15 يوم تيفتح النوار وبعدها بده أخرى تقريبا شهر في الشتوية بده أكثر لأنه ما في حمل.
0: لاحظ كيف المزارع كمان بحفظ كم يوم بتزهر يعني كم يوم بتبلش تثمر
2: عددهم باليوم
0: سبحان الله العلاقة يعني وطيدة
2: يوم لازم بالمزرعة يوم لازم أشوف شجرة 600 شجرة يوم بفحصهم واحد نوارة هاي حبة كل شيء لازم تشوفيه.
0: مجوز بتعدهم بالحبة يا أستاذ سائد.
2: والله بعدهم.
0: ليش لا مش غلط. طيب قديش مساحة مزرعة أبو عامر اللي أنت مستثمر فيها وهل بودك أنك تكبرها كمان أكثر في المستقبل القريب أو البعيد؟
2: أنا عندي تقريبا 900 متر.
0: نعم.
2: يعني دولهم تقريبا. هسا عندنا المشكلة الأراضي ما في أراضي إنه عندي توزع. أنا بدي أوسع بدور بس ما في أراضي عندنا هون محكومين إحنا. يعني يا دوب 900 متر فيها زارع 600 شتل
0: يعني وكمان يمكن الاستيطان والهجمات اللي الآن كمان بتخلص بتعرقل عملكم الوضع السياسي الوضع الجغرافي الوضع الاقتصادي قديش بيأثر عليكم أنت كمزارع لهذا النوع من الفاكهة أستاذ سائد تحديدا؟
2: احنا بقرية حارس ما احنا بتعرفي بنستطيع كل الديالها مصطفى
0: نعم
2: بس الأراضي اللي جوا البلد بنقدر نستخدمها ما بنقدر
0: فيش مجال للتوسع صح
2: فيش مجال للتوسع عشان هيك محكومين بالاراضي احنا يعني انا ما في عندي ارض انه انا مثلا انا لو عندي ارض بدي اكبر المزرعه بس ما في مجال
0: ان شاء الله بصير مجال يعني انت بودك كمان يكون في اكثر من 4 أصناف من الفاكهه التنين
2: في واحد في جنين اتوصلت معه عنده تقريبا 23 صنف يعني ان شاء الله بدنا نجيب ونطور المزرعة بزيادة
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: أنا لاحظت بأنه يعني النبتة تبعت فاكهة التنين زي الدوالي تقريبا بنعملها زي معرش ولا

0: اقول له ده انا عندي لها سنتين يعني العام فجأت انه في عندي شجره سنتين متن. ليش متن؟ ان انا معطيهن ري زياده. ما بدها ري زياده، ما بدها مي ازيد من اللازم. طوال اللي الشرش تبعها بيعرفها
1: قديش بتاخذ مي، يعني ما بتاخذ مي كتير النبته مش بحاجه له.
0: بالاسبوع بدها لتر لتر ونص بس.
1: يعني هاي علشان هيك احنا في ظل شح المياه مثلا مناسبه للمناطق اللي
0: مناسبه هاي للزراعه 100%.
1: ما بدها عنايه اخرى مثل يعني رش سماد ولا مش بحاجه هاي الفاكهه؟
0: هي احنا بنعطيها سماد خفيف يعني سماد الشنات. انا بسمد يعني سماد حمام حتى في الشتويه يعني. نعم. مش هالسماد السماد يعني هي
1: سماد خفيف، بده يكون اشي خفيف صح؟
0: ايوه خفيف، ما بدها شيء سماد يعني مكلف او شيء. لا ما في.
1: قائم عليك هذا هاي المزرعه قائمه عليك بشكل شخصي ولا على كل افراد العائله استاذ سائد بتتعاونوا وبتشتغلوا فيها؟
0: والله بيجوا الاولاد كلهم زوجتي الجميع بيجوا بنفسه. اصلا فيها اجواء انها اجواء انها بيجوا اجواء
1: نزهة.
0: غريب يعني الناس نزهة يعني
1: منظر حلو شكل حلو احنا عم نشوف في الفيديوهات ارض مرتبه الشجر مرتب منظره حلو شكله حلو فاكيد يعني ممكن يكون مشروع سياحي زائد اقتصادي يعني.
0: مظبوط، في ناس كثير بيجوا يعني بتفرجوا على الشجره بيعرفوها شيء يعني الناس بيشوفوها بس على النت على اليوتيوب بيشوفوا الشجره بيشوفوها بثمر يعني ناس كثار بيجوا بيشوفوا بس يشوفوا الثمر يعني انه مش
1: متذكرين انه الثمر هذا عندنا مش اشي شعبي مش معروف كتير. في فكرة انه التسويق سهل استاذ سائد ولا سهل ولا صعب وليش بالك لانه اشي نادر ولا اشي مش موجود كتير ولا شو اللي بسهل ولا شو اللي بصعب
0: التسويق؟ كل الناس طالبين يعني وين ما تروحي بدهم اياه
1: طلب، الطلب
0: يعني
1: عالي
0: في طلب كثير عليه يعني انت بتروح على المحلات بتلاقي ثمر مستورد جايبينه من الداخل او جايبينه من هذا الاستيراد بس ياخذوا لنا الثمر ويشوفوه يعني عندي الثمره وصلت تقريبا 900 جرام
1: ما شاء الله
0: 700 جرام اللي يعني كيلو الحبه بتوصل يعني انت بتشوفه في السوق بتشوفيه يعني ما فيش 200 جرام الحبه يعني مطلوب يعني كل الناس بيشوفوه بودوه اللي بدنا ثمر من الشتل حتى الشتل في ناس كثير صاروا يزرعوه.
1: هلا تعرفنا منك انه تقريبا انك تزرع مزرعة ولو صغيرة مش مكلف او ما بده عناية كتير وما بده مي كتير، بس هي مجدية اقتصاديا استاذ سائد لإلك مثلا، مجدية اقتصاديا للي بيزرعها لانه مطلوبة اكيد في طلب عليها، سعرها مجدي
0: سعرها ما بينزل في المحلات يعني ما بينزل على 40 شيكل ببقوها
1: الكيلو
0: كل المحلات حتى عندنا فلسطين في وين ما يكون ب 40 شيكل ما بتنزل يعني الحبه ببيعوها ب 15 شيكل الحبه الواحد بتيجي 200 جرام 15
1: نعم.
0: 10 15 شيكل
1: يعني ببقوها. الحبه اللي عندك ما شاء الله اللي وزنها 800 ل 900 فالمفروض تباع يعني ب 30
0: يعني في ناس
1: 25.
0: في ناس يعني انا بسوق عندنا في البلد بيجي ناس واحد بده يقطع حبه بتيجي وزنها كيلو بقول لك هاي كيلو
1: هاي 40
0: هاي 40
1: ما شاء الله
0: يعني لا هي مجدي يعني اقتصاديا 100% يعني ما كل الناس طالبينها بس انه انت تقدري انه انت كيف يعني انه
1: تتعامل معها وتنتج
0: ايوه تتعامل معها وتنتجها
1: تتعامل معها وتقدر تلقحها وتقدر تعمل ثمر
0: مظبوط
1: ولو زاد عدد المزارع اللي بتزرع هذا النوع من الفاكهة الأستاذ سائد حكى أنه في حوالي 130 صنف إحنا اللي موجود عندنا يمكن بفلسطين خلينا نقول 30 صنف فممكن تبحث عن أصناف جديدة وتزرعها ويكون في سوق متنوع. أنا بشكرك أستاذ سائد على أول إشي على إنه المزارع لحاله عم بيستكشف إيش المجالات اللي ممكن أزرعها وأستثمر فيها إلي وللبلد، فشكرا لإلك أولا وإن شاء الله منشوف المزرعة أكبر وأكبر وفواكه أخرى غير التنين كمان.
0: الله يخليك
1: إن شاء الله. تحياتنا لإلكم في مزرعة أبو عامر بحار السلفيت، فيكم تفوتوا على الفيسبوك على التيك توك تحت اسم مزرعة أبو عامر تتعرفوا على الصور على الفاكهة على الزراعة على التجربة اللي أستاذ سائد قام بها. سعد صباحك.

من رايا اف ام. السندس اللي بتسألنا من وين ممكن تجيب فنجان زي فنجان زحيمان اللي بنعرضه على الشاشة؟ وينه فنجان زحيمان اللي بنعرضه على الشاشة؟ ما شفته، صار عندي فضول. يا فادي دور لنا عليه أو اعرض لنا الفيديو نشوف، نضل نتأمل الفنجان لبين ما يجي. يلا هاي فيديو زحيمان، رح ندور معكم ومع فادي ومع سندس وسلام عن الفنجان.

0: الاتحاد. أيوة شوفي يا سندس، حميد أخذ معلوماتك علشان يرجع لك، لأنه حابب يفيدك ويعطيك هذا الفنجان على ما يبدو، أو يدلك من وين ممكن تجيبيه. حميد من بونس حمان. شكرا يا أبو ينال، بيقول لي أنت مش بس اسم وأيضا فعل. قولوا فعل، الحمد لله. أمير فرحات مش عاجبه شو بتحكي سندس، بقول خليها إيش، خلي سندس عاكلة. سندس ما حكت إشي، شو مالك؟ شكرا يا ميمونة على حبك الطاغي، شكرا.
1: يا هوا كده هو
2: قلبي
1: لما داب في الهوا جرحوا
0: قلبي. شكرا يا عصام،
2: قلبي
0: بدور على الأوزان بالكلام، هذا مش اسمه أوزان، سجع باللغة العربية، تلاقي كلمة على وزن كلمة تانية. يبدو متأثر من اللغة العربية، ما بعرف ليه. يا إيمان، عمر، أحمد عاصي ونسوبه بأبو سليم لأخته أم سليم في قطف الزيتون، يعطيهم الصحة. مروات بتصبي عليك يا سندس. أحمد النبالي اللي بيشرب قهوة سكر أو مع سكر، من أي كوكب أنتو؟ أحمد النبالي ممكن يشربها بسكر وممكن لا، ممكن وسط، الناس أذواق، ممكن يشرب القهوة مع حليب وممكن لا، ممكن باردة وممكن سخنة، بوش أو بدون. سامر صباح معصب على الشباب اللي عنده، بيقول بنشرب قهوة مع شباب بسدوا النفس، يا حرامك، وأكيد قهوة حمان.

0: عبد الله الجوهري ابو خالد بيقول لي في اثنين. لا فيش اثنين يا عبد الله، انا مفيش غيرك عندي عبد الله الجوهري. قلبك ملوش احباب. بعرفش انت من اي بلد يا عبد الله، من الخليل؟ سامح الجنرال عم بيورط فيك يا سلام، بيقول 50,000 شيكل رش من سلام على المستمعين، عم بيورط فيك ورطة مصاري، بحاول يخفف دمه سامح بس مش طالعة معه. سامح لازم نحط عليه منتجات البريق وندعكه. لازم كلور دولفين. تشك تشك. ينسى ده احنا كنا يا هوا لسه كده. ابو ادم صباح لزياد بريكي، يا ريت تحكوا عن الزيت والزيتون وعن الاسعار وعن غش الزيت. ابو ادم عندنا فقره كل احد عن الزيت والزيتون، معناها الاحد الجاي منحضر لك حلقه على 10 تكون مع فياض فياض ان شاء الله عن هذا الموضوع. فيش أزكى من الدوالي باللحمة، هي خضرة وبتحطوا فيها خضرة، شو زاكي فيها مش عارف عن جد، بس مع لحمة الزغلول. جواد أبو الجود بقول لي تفضلي على عنب الخليل. صح صح صح. شكر الياباني. منارة بتصب على أبوها اللي جاب لها راديو عشان تسمع في الزيتون، بس تعالي على الزيتون بجيب لك راديو. أبو حسين، أم حسين، منطقة سلفية السيل منيح فيها، كل 4 كيلو حب عملت كيلو زيت. لازم يكون أكتر والله يا منارة، بس الناس زي ما حكيت بتسابق بالزمن. انشراح، صباح الورد لإلك ولقسم التغليف كلهم، الله يخليكم لبعض يا عزام انت وأنس. محمد علاوني أبو شجاع، مصطفى فنجانها بدها تقدمه لسندوس، فنجانها عاجبها فنجان زحمان. أماني زيد كمان بتشرب بقهوة زحمان وملحوظة يعني. وسيد بصب عليك يا أبو علي دياب وبقول لك يعطيك العافية في الزيتونات. ليندا جوري بنتها عندها امتحان علوم صف خامس وقاعدة كله عن روبرت هوك، روبرت هوك والخلية النباتية والعصبية. الله يعين الأمهات يما على التدريس. مين هذا روبرت هوك؟ هدف السيارة. سامح بقول في حدا مزعل سلام، إذا حدا مزعلك بيعالجوا الموضوع، فبستنوا فيك بمزحة بطرطوشة.
1: فش خلقي إذا ما فشيت خلقي بتوق.
0: مهدي أبو اسماعيل، سلامات إليك وللشباب الحلوين، صبحوا بفطروا جماعي بالصف الرابع صح؟ الصف الرابع في مدرسة الأنوار، اليوم يوم التراث في المدارس، فشو لابسين تراث، شو بياكلوا تراث، يا حرام. يا حرام الأطفال، بنشفع عليهم. والله كتير. أبو علي عم يعمل قلاية بندورة على الحطب على النار في الأرض، ولا أروع منها ولا أزكى رح تطلع، بتجوع فينا غصب غصب عنا. سلامات يا ميسرة، صباحك مساوي. أم مصطفى وأم رواد شكرا لكم على الصباح، شكرا لكم يا جميلين من سندس. أما إحنا فاسمحوا لنا الآن لنغادر، مش بصمت ولا بضجيج، اسمحوا لنا أن نغادر مع أزكى بروتين في العالم، بروتين اللحمة مع الشقف والكباب. الكباب للأحباب لباب الباب، الزغلول في دير شرف، لا تخلوا المتعة تفوتكم في تجربة الزغلول. يا علاء ياسين وأم عماد، صحة وهنا على زحيمان. صباح الورد لأحمد أبو زينة، لشباب وكالة المحروقات جابر، محطات إسو وجابر، إسو وإسا. إسا على رأي أهلنا في الشمال، شمال فلسطين، بروتين آخر، كالسيوم وبروتين. لا تستهينوا بالحليب ولا تردوا عليه بحكي لكم ما تشربوش حليب، أرجوكم ما تردوا عليه. حليب فيك شو ما كان عمرك مهم وكويس للبشرة، للعيون، للدماغ، لكل شيء، خصوصا إن كان حليب المزرعة، مبستر، مؤكد، نظيف، ومزرعة نظيفة وأبقار نظيفة عند الجنيدي.

بس هذا يا مهدي مش كرم، انت غلطان، هو بيشبه شعرات كرم. اسعد صباح وحمود ابنك، بس ما اظن كل صف لحاله بفطروهم، مش كل المدرسة مع بعض. طيارة ام رواد على الست المسا اليوم بدها تسافر على مصر. مصر مين والناس نايمين؟ عندنا الشيني اكسترا بجيب لنا كل العالم، بضاعة غالبية دول العالم الصديقة تحديدا هون. توفير اكثر، متعة اكثر، اكسترا توفير واكسترا تسوق ممتعة في كل فروع الشيني اكسترا في فلسطين. اليوم بينتهي عرض جديد في الشيني اكسترا، عرض على الاظن في جواته زيت وكرواسون و وإيش نسيت، في كمان نوع إشي تاني.

بنك القاهرة عمان. بحتار الواحد شو يحكي عن البنك، لا في إشي يؤكل ولا إشي يشرب، بس في إشي يثمر مشاريع، مصاري مصاري مصاري، تطبيقات دفع مصاري، إي سداد. مارتينو عائلة الشعرية والمعكرونة بتقول لكم صباحكم إيطاليانو مع شركة مجمع سيلة الظهر التجارية مع رب البندورة الضيافة. صباح الورد يا أبو سمرة إلك ولا دار القرعنة. البريق كلور دولفين، كلور دولفين لسامح، هذا بدنا إياه إلك يا سامح عشان النظافة والتعقيم والرائحة اللذيذة. على فكرة ريحته حلوة، مش كلور، كلور معطر وجل وفادي وسلام ونجوى. بحيوكم.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إسحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وزارة التربية والتعليم تعلن في تقريرها الإحصائي حول الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع التعليمي في فلسطين خلال 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية الممتدة من 7 من تشرين الأول 2023 وحتى 7 من تشرين الأول 2026، أن حصيلة الشهداء من الطلبة في قطاع غزة بلغت أكثر من 19,000 طالبا وطالبة في المدارس، وأكثر من 1,000 طالب وطالبة في الجامعات، فيما أصيب أكثر من 28,000 طالب مدرسي و 3,000 طالب جامعي بجروح متفاوتة. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يقول إن عدد العاطلين عن العمل لا يبلغ نحو 507,000 عامل وعاملة، فيما فقدت آلاف الأسر العمالية مصادر دخلها الأساسية وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية. قوات الاحتلال تغلق اليوم حاجز بيت إكس العسكري شمال غرب القدس المحتلة في كلا الاتجاهين، ما أعاق حركة المواطنين من وإلى القرية. قوات الاحتلال تشن منذ ساعات فجر اليوم حملة مداهمات واسعة طالت عددا من قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحام محيط منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو وإجبار المواطنين على إخلاء المنطقة المحيطة في المنزل، ما اضطر عددا منهم إلى المبيت في المساجد، فيما شرعت آليات الاحتلال بهدم الطابق السفلي من المنزل. المستوطنون يصاعدون فجر وصباح اليوم اعتداءاتهم في عدة مناطق في الضفة الغربية، شملت مهاجمة منازل المواطنين وإحراق مركبات وإطلاق الرصاص على مزارعين واقتحام قرى ونصب أعلام الاحتلال، إلى جانب مواصلة أعمال تجريف وتوسعة نبع الحمى في الأغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليه. وزير الداخلية الفرنسي يعلن تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتريد متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما. أسعار النفط ترتفع مدفوعة بمخاوف من اضطراب الإمدادات جراء عاصفة تتجه نحو مناطق إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، إلى جانب تصاعد الهجمات في اليمن والسعودية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات جديدة بشأن مستويات المعروض العالمي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد.
11: أريد. طور عالمك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يتسارع نمو اقتصاد فيتنام بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من هذا العام، مدفوعا بارتفاع الاستثمار الأجنبي ونشاط المصانع، الأمر الذي يضع البلاد على مسار أقرب لتحقيق هدف الحكومة الفيتنامية الطموح بتسجيل نمو لا يقل عن 10% هذا العام بحسب وكالة بلومبرغ. وتظهر البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في أسرع وتيرة منذ ربع الثالث من عام 2022. تصدرت السعودية دول العالم في صادرات التمور من حيث القيمة للعام الرابع على التوالي، بعدما بلغت قيمة صادراتها نحو 517 مليون دولار في العام 2025 حسب بيانات مركز التجارة العالمي. وارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة تزيد عن 14% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت الزيادة نحو 59% ونصف مقارنة بعام 2021.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
3: الجودة بتنعرف بالتجربة، والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: raya.bs نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً على رايا FM.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. كنا على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين صباح اليوم بنيران وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. استشهاد مواطن وإصابة 16 آخرين اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية الاحتلال على قاطفي الزيتون في بلدة برقة شمال غرب نابلس في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طول كرم. قوات الاحتلال تشن منذ ساعات فجر اليوم حملة مداهمات واسعة طالت عددا من قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة بالتزامن مع اقتحام محيط منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو وإجبار المواطنين على إخلاء المنطقة المحيطة في المنزل، ما اضطر عددا منهم إلى المبيت في المساجد فيما شرعت آليات الاحتلال بهدم الطابق السفلي من المنزل. وزير الداخلية الفرنسي يعلن تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ من العمر 15 عاماً. أسعار النفط ترتفع مدفوعة بمخاوف من اضطراب الإمدادات جراء عاصفة تتجه نحو مناطق إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، إلى جانب تصاعد الهجمات في اليمن والسعودية في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات جديدة بشأن مستويات المعروض العالمي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح لمعدلها العام والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل

0: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا عفوك ورضاك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل من محسننا وتجاوز عن مسيئنا، واجعلنا يوم القيامة مع الغر المحجلين من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps.
3: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
4: تمخض الجبل فولد فأرا، شو القصة؟ تخيلوا جبل كامل يتحرك والناس مستنية تشوف شو رح يطلع منه، وبعد كل هالضجة يطلع فار. وهذا بالضبط معنى المثل، تمخض الجبل فولد فأرا. المثل أصله كتير قديم وفكرته كتير ساخرة. الجبل تمخض يعني كأنه داخل بمخاض الولادة، والكل توقع شيء ضخم وعظيم، ولكن النتيجة للأسف جدا صغيرة، فار. من وقتها صار المثل بينقال عن شخص أو عن جهة بتعمل ضجة كبيرة وبتحكي عن إنجاز عظيم وضخم، والناس بتستنى النتيجة، وبالآخر ولا شيء بيستاهل كل هالضجة. يعني بالمختصر، مش كل صوت عالي وراء إنجاز كبير. أحيانا الجبل كله بيتحرك وبالآخر بيطلع فار. تخيلوا جبل يتحرك ويطلع فار.
3: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات بنعرفها.

شركة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: تستمعون لها الآن على راية FM. بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت. الساعة الآن 1 ظهرا.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على راية FM.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم ومرحبا بكم. هذه الواحدة الإخبارية لهذا اليوم، والتي نبدأها كالمعتاد بالعناوين. مع دخول حرب الإبادة عامها الرابع، إسرائيل تستنفر وتلوح بعدوان استباقي. أكتوبر الوردي لنساء غزة يتحول إلى أسود يعج بالسرطان. الاحتلال يرفض دخول لجنة الانتخابات إلى غزة والقدس، فما مصير الانتخابات التشريعية المقررة الشهر القادم؟ أزمة التعليم تهز فرنسا وتؤجج الاحتجاجات.
0: الواحدة الإخبارية على راية FM.
10: الواحدة الإخبارية تأتيكم ولكن بعد موجز قصير لأبرز وأهم الأخبار.
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية FM.
11: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 74 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا. استشهاد مواطن وإصابة 16 آخرين اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طول كرم. إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير تقول إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ألغت اليوم زيارات المحامين التي كانت مقررة للمعتقلين، حيث أبلغت الطواقم القانونية بقرار الإلغاء فور وصولها إلى مداخل السجون دون تقديم أي توضيحات بشأن الأسباب. المستشار الألماني يقول إن إقامة دولة فلسطينية هي أفضل سبيل لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني قوله إن بلاده تمتلك الأسلحة والجاهزية اللازمة لخوض حرب طويلة الأمد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده أن القوات الأمريكية دمرت الترسانة العسكرية الإيرانية وقضت على قيادات في الجيش بحسب قوله. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح لمعدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وبذلك الموجز يكون قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. الواحدة الإخبارية،
10: تحياتي لكم من جديد وأهلا بكم إلى ملفات الواحدة. دخلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والمنطقة عامها الرابع اليوم، وسط حالة استنفار أمني وعسكري قصوى تعيشها إسرائيل، مع تزايد التلميحات بشن عدوان عسكري استباقي دون أن يقف الأمر عند تهديد غزة، إذ قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن جيشه يستعد لسيناريو اندلاع مواجهة عسكرية مع السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة، متحدثا عن خطة تتضمن هجوما واسعا باستخدام قوات برية وجوية وعمليات إجلاء قصري للسكان. يأتي هذا بالتزامن مع الترويج الإسرائيلي المتكرر مؤخرا لعمليات يقال إن فصائل قد تقوم بها في غزة قبيل انتخابات الكنيست، تقوم على سيناريو خطف أحد جنود الاحتلال أو المستوطنين، في تصريحات اعتبرتها حركة حماس محاولة لتبرير أي عدوان جديد على قطاع غزة. في هذا السياق، الدكتور مأمون أبو عامر الأكاديمي والكاتب السياسي المتخصص في الشأن الإسرائيلي يقرأ خلال حديث لراية عقيدة الضربات الإسرائيلية الاستباقية ودلالات التهديدات بالتصعيد الواسع وما قد يترتب عليها من تداعيات على الترتيبات القائمة في غزة منذ وقف إطلاق النار، إضافة إلى إعادة الإعمار.
1: الاستهدافات الإسرائيلية والإنذارات التي تصدر من الجانب الإسرائيلي حول إمكانيه أن تقوم حركة حماس بعملية خطف جندي أو مدني إسرائيلي من قبلها، هذا ليس التهديد الأول من نوعه أو التحذير الأول من نوعه. قد حذر وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس قبل من أسبوع بنفس اللغة، وقال وكان أكثر وضوحا، قال أن حال حدوث مثل هذا الأمر فهذا يعني تدمير مدينة غزة وتركيز سكانها، أي أن هذا ما يصبو إليه الاحتلال في هذه المرحلة، لكنه يريد أن يجد ذريعة في حدث ما من أجل أن يبرر عملية العودة إلى القتال في هذا التوقيت بالذات. أعتقد أن الجانب الإسرائيلي أنه يتمنى أو يحلم بأن تقدم المقاومة على أمل معين في هذا الظروف بالذات، من أجل أن ينتقل الضغط النفسي والمعنوي في الانتخابات الإسرائيلية إلى ساحة غزة، باعتبارها أن الساحة الملهمة لحالة الجنون وحالة التطرف الإسرائيلي وهذا يخدم برنامج الأحزاب اليمينية الإسرائيلية أكثر تطرفا في هذا التوقيت. ولذلك هناك رغبة إسرائيلية ملحة لدى الجانب من هذه القيادة أن تبحث عن ذريعة في هذه الأيام. وذلك نجد أن في الأيام الأخيرة كان هناك تصعيد غير عادي من الجانب الإسرائيلي، وصل عدد الشهداء في اليوم الواحد 9 و10 شهداء، ويعني الحد الأدنى هو الـ5، مع أنه كان معروف أن في الحد الأعلى كان هناك يتردد الأعداد يعني بين 3 و2 و5 و7 ثم تنخفض، لكن في الأيام الأخيرة الأعداد تزداد، عدد الشهداء الذين يسقطون يوميا يرتفع بشكل كبير، وعدد الجرحى كذلك. هناك ارتفاع في عملية منسوب عملية إطلاق النار الكثيفة في المنطقة الصفراء خاصة، والأمس كان هناك عملية تدمير واسعة في منطقة خان يونس، وهذا واضح تماما أن هناك عملية تصعيد وجر تصعيد من أجل خلق عملية رد فعل وعملية ضغط نفسي بإمكانية أن يقوم بعض الأشخاص حتى لو مبادرة ذاتية للرد على قوات الاحتلال في هذا التوقيت بالذات لتبرير تنفيذ مثل هذه الهجمات التي يتمنى أو يستعدون لتنفيذها في قطاع غزة.
3: يعني وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان قد هدد سكان قطاع غزة بثمن يفوق كل تصور حسب يعني ما وصف وحسب ما قال، وهددهم بأنه لربما يعني يتحدث عن يعني هذه الهجمات لربما التي ينوي جيش الاحتلال عملها كذريعة اليوم في داخل قطاع غزة، بأن هذا الحمل يجب أن يتحمل سكان قطاع غزة تبعاته اليوم. هذه اللهجة الإسرائيلية اليوم ماذا تكشف عن طبيعة فعلا الرد الإسرائيلي المتوقع خلال الأيام القادمة؟
1: هذه اللهجة تكشف عن أمرين. الأمر الأول ما يبيت الاحتلال لقطاع غزة، وهذا طبعا يعني كأن الاحتلال لم ينهي عمليات العسكرية في قطاع غزة، وأنه يبحث عن فرصة وذريعة لأي وقت كان من أجل الذهاب إلى تنفيذ ما تبقى من خطة الترحيل والتهجير التي حدد بها، التي نادى بها نتنياهو بداية الحرب، والتي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة جميعا وليس فقط مدينة غزة. ولذلك هو وجد أن قضية ترحيل أهل غزة من المدينة كإخراجهم منها من قطاع غزة ككل أمر ليس سهلا، خاصة في ظل الموقف المصري الثابت والرافض لفكرة التهجير. ولذلك بدأ العملية يوجد أكبر فرصة ممكنة من أجل تهجير معظم سكان قطاع غزة وحشرهم في منطقة محدودة بحيث تتحول حياتهم إلى جحيم، حتى إذا ما حاولوا يعني ما توفرت فرصة من أجل هجرتهم يكون هناك أرضية جاهزة في نفوس الناس من أن يبحثوا عن مخرج من هذه الحياة المعقدة والصعبة في قطاع غزة. الناس يعيشون الآن في وضع ضغط شديد من ناحية الطعام والشراب والملبس وتوفر أداة المواصلات والتعليم والصحة. اليوم وصلت الأمور إغلاق مستشفيات، إغلاق أقسام في بعض المستشفيات أخرى، نقص يعني كبير في الأدوية والأجهزة والوقود. كل ذلك يعني واضح تماما أن هناك خنق طبيعي في سكان قطاع غزة، وهناك قضم لمساحات من الأراضي في قطاع غزة من كان القطر يشير إلى 51% 53%، الآن نحن الاحتلال يسيطر على أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة ويخطط للوصول إلى 70%. كل هذا يعني يجري أمام العالم، وهذه النقطة المهمة أن العالم يقف متفرجا لما من هذه الجرائم ترتكب بحق سكان قطاع غزة، وهو نفس الأمر الذي نشاهده في الضفة الغربية التي تجري يوميا. هناك عمليات قتل وتهجير وتدمير وحرق واقتلاع أشجار وتهجير تجمعات سكنية وتهجير مخيمات كما حدث في مخيم تركان ونور شمس ومخيم جنين. هذا هو الواقع. العالم يتفرج، العالم لا يحرك ساكنا، وإسرائيل تتغول بشكل جنوني في هذا التوقيت بالذات.
10: حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تدهور واقع الخدمات الصحية المقدمة للنساء المصابات بسرطان الثدي في غزة، وأكدت أن شهر أكتوبر الوردي للتوعية بهذا السرطان دوليا تحول إلى شهر أسود بالنسبة لنساء القطاع في ظل خروج معظم المشافي عن الخدمة وانهيار منظومة الكشف المبكر والتشخيص. بدوره أكد الدكتور محمد أبو ندى مدير مركز غزة للسرطان في حديث لإذاعتنا أن سرطان الثدي يشكل نحو 33% من إصابات السرطان بين النساء، مع تسجيل نحو 200 حالة سرطان جديدة شهريا و2000 سنويا، وسط تعطل التشخيص المبكر ونقص العلاج، فيما تنتهي حالات نحو 13% من المصابات بسرطان الثدي بالوفاة، لا سيما مع إغلاق المعابر والقيود المشددة على حركة المرضى وسفرهم.
4: عدد مرضى السرطان بصورة عامة في قطاع غزة 11,000 مريض سنويا، يتم تشخيص 2000 مريض سنويا جديد من جميع أنواع السرطان. بالنسبة لسرطان الثدي معدلنا من قبل الحرب حوالي 360 مريض سنويا، بمعنى مريض يوميا، وهذه النسبة أنا لا يعني أستطيع أن أدعي إنها زادت، لكن ما لم نستطع تشخيصه في 2024 و2025 يصلنا الآن متأخرا، فلذلك أصبح العدد أكبر. بمعنى في 2024 تم تشخيص حوالي 250 حالة، في 2025 حوالي 2000 ايضا حوالي 260 حاله، بمعنى ينقص حوالي 300 حاله. هذه ال 300 حاله بدات تصل حاليا للمستشفيات وهي بمرحله متاخره، وذلك نتيجه عدم قدره الناس للوصول الى المستشفيات او للخدمه الطبيه.
12: نعم، وماذا عن المرضى فعلا ممن يحتاجوا العلاج بشكل يعني بشكل عاجل، وكم مريضه تحتاج اليوم فعلا لتحويل طبي خارج قطاع غزه؟ ما الذي يعنيه اليوم تاخر في خروجها بالنسبه لكل هذا المسار، مسار المرض؟
4: يعني أنا سأتحدث عن مرض السرطان بصورة عامة لأن الإحصائيات فيها أكثر دقة من سرطان الثدي. يعني عندنا 4,000 مريض سرطان ينتظرون الخروج للتشخيص وللعلاج خارج قطاع غزة. وكما يعلم الجميع أنه إحنا بالقطارة من يخرج من معبر رفح، بمعنى أعداد لا تزيد عن أصابع اليدين من يسافر، وهذا يعني أنه الفرصة للسفر ضعيفة جدا جدا جدا. نتصور لا علاج ولا سفر، ماذا ننتظر؟ يعني هو انتشار المرض السرطان في سائر أعضاء الجسم، ومن ثم طبعا النهاية المنتظرة والتي يعلمها العالم كله أن مريض السرطان يموت في غزة دون علاج ودون سفر، وقد أدار ظهره لنا. يعني هذه حقيقة الأمور حقيقة.
12: دكتور، لا علاج كيميائي ولا حتى هرموني ولا إشعاعي ولا حتى جراحي متواجد اليوم في داخل قطاع غزة، طب ما الذي يتوفر فعليا؟
4: الحقيقة هو متوفر من كل شيء بعض الشيء، بمعنى العلاج الكيماوي متوفر 20%، وإن توفر فهو يعني يعلم الجميع أنه علاج الكيماوي دائما في بروتوكولات، بمعنى 3 أو 4 أدوية بطريقة معينة يعطوا للمريض، نجد أنه 2 منهم موجودين و2 غير موجودين. العلاج الإشعاعي يعني غير موجود في قطاع غزة من قبل الحرب أصلا، يعني كان المريض يضطر إلى السفر إلى, إلى, إلى الداخل أو إلى خارج فلسطين. هو نحن نعمل بطاقة ضعيفة جدا جدا، حتى انه احنا في الاسابيع الماضية استخدمنا بعض الادوية الكيماوية المنتهية الصلاحية لمدة يمكن سنة منتهية الصلاحية، لكن هذا ما نستطيعه، هذا ما هو موجود لدينا، يعلمه الجميع، يعلمه العالم، تعلمه الـ WHO، يعلمه كل الجمعيات العاملة في هذا المجال، يعلم هذا الامر.
12: دكتور، إذا كان أكتوبر الوردي في هذا العالم يعني رسالة للكشف المبكر وإنقاذ اليوم النساء، لكن في قطاع غزة ما الرسالة التي يحملها أكتوبر هذا العام؟
4: يعني إحنا بالرغم من كل ما يقال وما قلته وصعوبة الأمور، إلا أننا لا نفقد الأمل، ما زال الأمل لدينا بالحياة الكريمة لنسائنا وأخواتنا وبناتنا. على كل أحوال أنا أوجه ندائي لهم اهتموا بصحتكم، حاولوا اكتشفوا إذا في أي مشاكل بما يخص الثدي أو غيره، وتوجهوا للأطباء للكشف المبكر، لأنه يعني لن يستمر الظلم طويلا إن شاء الله تعالى.
10: كان هذا الدكتور محمد أبو الندى مدير مركز غزة للسرطان. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أمس رفض سلطات الاحتلال السماح لطواقمها بدخول قطاع غزة والقدس المحتلة للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها أواخر الشهر القادم، وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مصير الانتخابات بعد هذا الرفض. جهاد حرب مدير مركز ثبات للبحوث توقع في حديث مع إذاعتنا أن يقود رفض إسرائيل دخول اللجنة للقدس وغزة إلى تأجيل الانتخابات أو إلغائها، وأكد أن ما تريده إسرائيل هو إيصال رسالة بأن الإبقاء على حالة الانقسام أمر معنية به، بالإضافة إلى عزل الضفة عن غزة والتمهيد لخطوة الضم الفعلي للضفة الغربية.
13: يعني هذا إجراء إسرائيلي، وهذا كان متوقعا، واحد التحديات الرئيسية أمام عمل لجنة الانتخابات وكذلك أمام إجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في 28 نوفمبر القادم. لكن إعلان مسؤول فلسطيني رسمي عن رفض إسرائيل دخول لجنة الانتخابات للإشراف على الانتخابات في القدس وكذلك في قطاع غزة، يعني مسألة الأولى أن هذا الرفض ربما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو إلغائها وعدم إجرائها في 28 نوفمبر، وهذا ما حدث في عام 2021 عندما رفضت إسرائيل إجراء الانتخابات في مدينة القدس، أدى إلى إلغاء عمليا الانتخابات التي كانت ستجرى في ذلك الوقت. والأمر الثاني أو التفسير الثاني أن هذا الإعلان المبكر من قبل السلطة الفلسطينية عن رفض إسرائيل لإجراء لإشراف لجنة الانتخابات أو دخول لجنة الانتخابات قد يعني رسالة إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لكي تسمح للجنة الانتخابات، وبالتالي تتيح الفرصة لإجراء الانتخابات في مدينة القدس وقطاع غزة وفقا للبروتوكول الذي جرى في التوقيع عليه عام 1995، بالإضافة لتحت الفرصة لحرية حركة لجنة الانتخابات. وفي ظني هذا ربما الأكثر التفسير الأكثر واقعية الآن في ظل ما سمعناه في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك بيان اللجنة المركزية الذي تحدث أو طالب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس طبعا وقطاع غزة. الرسالة السياسية الرئيسية بأن إسرائيل تريد فصل تام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى ما هو معروف بمدينة القدس التي يتحدث عنها بأنها العاصمة الأبدية لإسرائيل. وهنا أريد الحديث عن أن هناك مشروعين متناقضين، المشروع الفلسطيني الأوروبي العربي الذي يتحدث عن خيار حل الدولتين، والمشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية كما جاء في خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هي ليست خطة سلام، لكن على الأقل هذه المسمى المعترف فيه أو المعروف به على المستوى الدولي. لذلك هذا التناقض في المشروعين يؤدي إلى أو أن إسرائيل ستمارس جميع الإجراءات والممارسات والانتهاكات التي عهدناها لمنع وحدة الفلسطينيين، منع وحدة إنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منع توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة. إجراء الانتخابات بهذا المعنى هو تجاوزا أو خرقا للمشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يبغى الانقسام، استمرار الانقسام والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك أعتقد أن إسرائيل تذهب بهذا الاتجاه، هو عدم إجراء الانتخابات من أجل أن لا يكون هناك جسما سياسيا فلسطينيا موحدا للفلسطينيين في الضفة الغربية قطاع غزة يؤدي إلى إنشاء حكومة واحدة، والغاية الكبرى هو منع إقامة دولة فلسطينية، وهذا ما تصرح به إسرائيل ليلا نهارا. جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية، قرارات الكنيسة العام الماضي في عام 2005 و2004 تتعلق بإلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية. ففي 21/2/2024 قرر الكنيسة بأغلبية 99 صوت رفض مسألة الحل الدائم مع الدولة مع فلسطينيين بقرارات دولية، والتي يعني تؤدي إلى إقامة خيار حل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية. وفي 18/7/2024 تم رفض قيام دولة فلسطينية بقرار من الكنيسة بأغلبية 68 صوت. وبالتالي وفي عام 2005 بدأت الإجراءات حتى من الكنيسة في تشريعات إعلام من الكنيسة لفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية، وفي 22/10/2025 قرار من الكنيسة أيضا فرض السيادة والضم لمستوطنات من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وبالتالي نحن نتحدث عن تشريعات في الكنيسة، قرارات حكومية كما شاهدنا على مدار السنوات الماضية فيما يتعلق بفتح باب تسجيل الأراضي وشراء الأراضي لليهود، وإلغاء القانون الأردن الذي كان يمنع بيع الأراضي إلى الأجانب إلا بقرار من الحكومة الفلسطينية، وهكذا من إجراءات. وما نشاهده من ممارسات عملية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، الذي يعني عمليا إلغاء أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
10: وحول سؤال عن دور الأمم المتحدة في التحرك لإجبار الإسرائيليين على السماح بعمل لجنة الانتخابات المركزية في كافة المناطق التي من المفترض أن تجرى بها الانتخابات، قال جهاد حرب إن المنظمة الأممية لا تستطيع القيام بأي شيء، والدليل قراراتها في الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وعجزها عن تنفيذ قراراتها لا سيما بخصوص غزة منذ سنوات.
13: كان في ظني أن الأمم المتحدة لا تستطيع عمل شيء، قراراتها التي قامت بها أو تقرها في الجمعية العامة وحتى في مجلس الأمن. وعندما نتحدث عن قرارات مجلس الأمن والقرار الأخير المتعلق بقطاع غزة 2830 لم يتم تنفيذه نتيجة الرفض الإسرائيلي لمنع الفلسطينيين من إنهاء الحصار ومن إعادة الإعمار وتحسين الحالة في قطاع غزة. لذلك أعتقد أن الفلسطينيون يحاولون رمي الكرة في الملعب الأوروبي تحديدا الضاغط من أجل إجراء الانتخابات، وبالتالي قد يكون هناك بعض الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية. لكن دعيني أقول أن الحكومة الإسرائيلية اليوم في مرحلة الانتخابات، في مرحلة الحملة الانتخابية، وبالتالي المزاودات ستكون أعلى بكثير، وما نشاهده على الأرض من خلال عملية الاستيطان ومنع الفلسطينيين من الحركة كما هو الحال اليوم، إغلاق الضفة الغربية. بالتالي دعيني أقول أنه من الصعوبة بمكان أن يكون هناك ضغطا أوروبيا أو دوليا على الحكومة الإسرائيلية في مرحلة الانتخابات وكذلك ما بعد إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر الحالي للكنيسة الإسرائيلية، لأن الحكومة التي تلي الانتخابات ستكون حكومة انتقالية مؤقتة لا يستطيع أحد الضغط عليها، أو أنها ستحاول أن تقول أنها ليست مخولة باتخاذ قرارات، أو أن رئيس الحكومة ما زال يجري مشاورات من أجل إجراء من أجل أن يكون هناك حكومة دائمة بعد هذه الانتخابات. لذلك أعتقد أننا أمام مرحلة صعبة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات وفقا للمعطيات التي نراها اليوم.
10: ملفنا الأخير في الواحدة، خرج طلاب ومعلمون وأولياء أمور إلى شوارع مدن فرنسية يوم أمس، كما أغلق محتجون مداخل مئات المدارس في أوسع تحرك منذ بدء الاحتجاجات الجماعية في ثاني أكبر اقتصادات أوروبا. وتواجه حكومة باريس مطالبة بتوفير المدرسين وإصلاح المباني، بينما تسعى إلى خفض عجز الموازنة العامة وسط تصاعد كلفة الاقتراض لديها. التقرير التالي فيه المزيد.
14: سبق هذه التحركات إعلان وزير التعليم الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في 400 إلى 500 ثانوية يوم الاثنين لغياب شروط السلامة، إذ يشكو الطلاب من غياب المعلمين دون توفير بدلاء وتهالك المرافق واكتظاظ الفصول وطول اليوم الدراسي. واتسعت الاحتجاجات من ضواحي باريس إلى مدن كبرى، ومنها مرسيليا وليون ونانت وستراسبورغ، وانضمت إليها نقابات وأسر. وقالت السلطات إن عدد الموقوفين منذ بدء الاحتجاجات بلغ 6100 شخص، أغلبهم قاصرون، فيما انتقلت بعض المؤسسات إلى الدراسة عن بعد. ويبدو أن نقص المعلمين البدلاء ترك بعض الطلاب من دون دروس في مواد أساسية لفترات طويلة، فيما تشمل المطالب أيضا صيانة المباني وتحسين النظافة والمرافق بعدما تراكمت مشكلات يواجهها الطلاب يوميا. وتجاوزت الديون السيادية لفرنسا حاجز 4 تريليونات دولار، تعادل 119% من الناتج المحلي بنهاية الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعا عن الربع الأول وفق معهد الإحصاء الفرنسي. وتسعى حكومة باريس إلى خفض العجز حتى العام المقبل، والذي وصل إلى أكثر من 5%، متجاوزة السقف المحدد لدول الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%. ويقترح مشروع موازنة التعليم الفرنسي لعام 2027 تخصيص 64 مليار يورو باستثناء مساهمات المعاشات، لكنه يتضمن خفضا صافيا قدره 1588 وظيفة معلم بدوام كامل، بعد خفض 4000 وظيفة في الموازنة الأصلية لعام 2026. وتبرر وزارة الموازنة التخفيض بتوقع انخفاض أعداد الطلاب بنحو 180 ألفا عند بداية العام الدراسي 2027.
10: هكذا نصل وإياكم إلى ختام الواحدة الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم كالمعتاد من رايا أف أم. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وأتمنى أن تبقوا مع أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخرة من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: يتسارع نمو اقتصاد فيتنام بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من هذا العام، مدفوعا بارتفاع الاستثمار الأجنبي ونشاط المصانع، الأمر الذي يضع البلاد على مسار أقرب لتحقيق هدف الحكومة الفيتنامية الطموح بتسجيل نمو لا يقل عن 10% هذا العام بحسب وكالة بلومبرغ. وتظهر البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في أسرع وتيرة منذ ربع الثالث من عام 2022. تصدرت السعودية دول العالم في صادرات التمور من حيث القيمة للعام الرابع على التوالي، بعدما بلغت قيمة صادراتها نحو $517 مليون في العام 2025 حسب بيانات مركز التجارة العالمي. وارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة تزيد عن 14% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت الزيادة نحو 59% ونصف مقارنة بعام 2021.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعلم

لجنادي إن كنا. سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بـ

0: 9 شيكل بالشهر والفرق كبير واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الثابت.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث.
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: رايا.بس.
1: الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس.
3: الساعة الآن 12:00.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مؤسسات الأسرة تقول إن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقلة الإدارية بشرى الطويل 33 عاما المعتقلة منذ شباط الماضي من سجن نفترتسا إلى سجن عزل أهل عوز في بئر السبع بعد 46 يوما من العزل المتواصل. قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات فجر اليوم حملة عسكرية واسعة في قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة، تخللها اعتقال واحتجاز نحو 50 مواطنا ومداهمة عشرات المنازل وتحويل عدد منها إلى سكنات عسكرية وإجراء تحقيقات ميدانية واعتداءات بحق المواطنين بالتزامن مع إغلاق مداخل المنطقة وتشديد القيود على حركة المواطنين. وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة جنين خلال مداهمة منازلهم، فيما اعتقلت 4 شبان خلال اقتحامها لبلدة رامين شرق طول كرم، فيما فرضت إغلاقا كاملا عليها. محافظة القدس تعتبر إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على تفجير منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة عقب اقتحام البلدة وفرض طوق عسكري مشدد عليها وإجبار المواطنين على إخلاء المنزل والمنازل المحيطة به، تصعيدا خطيرا في سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. مستوطنون يسرقون اليوم ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم. منتخبنا الوطني الأول يتقدم 3 مراكز ليصل إلى الترتيب 92 عالميا وإلى 13 آسيويا في التصنيف الجديد الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مواصلا صعوده على سلم التصنيف العالمي والقاري. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
8: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
9: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا دوت بي أس.

0: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح ب9 شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر ب9 شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الألياف. تساعد الألياف الغذائية على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتزيد من الشعور بالشبع، وتوجد بكثرة في الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة. ولزيادة تناولها استبدل الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وضف الخضروات والبقوليات إلى وجباتك بصورة منتظمة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك

0: ثقة وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من بين خشبات المرمى بدأت الحكاية. حارس حمل قميص المنتخب الفلسطيني ووقف في وجه أصعب الكرات قبل أن يواصل الرحلة من موقع آخر. عبد الله الصيداوي لاعب تحول إلى مدرب وانتقل من حماية الشباك إلى صناعة أجيال جديدة من اللاعبين.
4: بدأت حياتي في أزق القدس، البلد القديمة في القدس، من ثم انتقلت لهلال القدس وتدربت في فئات العمرية حتى وصولي للفريق الأول، وبعدها تم اختيار لمنتخب الضفة، ومن ثم تم اختيار لمنتخب فلسطين اللي جلس فيه أكثر من 15 عام. في عام 2013 اعتزلت اللعب دوليا بسبب الإصابة اللي تعرضت لها. طبعا لعبت لأكثر من نادي، لعبت لهلال القدس، لعبت بلاطة، لعبت الأمعري.
3: محطات كثيرة وأندية متعددة وتجارب صنعت اسما حاضرا في الملاعب الفلسطينية ونجاحات تؤكد أن الموهبة لا تتوقف عند حدود الملعب بل يمكن أن تتحول إلى رسالة.
4: في المرحلة الثانية في عالم التدريب فدربت أندية كثيرة زي أبناء القدس، طباس، العساوية، الخضر في المحترفين، وثم هلال القدس وشباب الخليل حاليا. مسير الحمد لله أفتخر فيها، حققت فيها في كثير وأهمها على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية كثير شغلات مهمة، والحمد لله اليوم أنا المدير الفني في نادي شباب الخليل.
3: في ملهمون نقترب من الإنسان خلف القفازات والمدرب خلف الخطوط ونستمع إلى قصة رجل اختار أن يترك أثرا في كرة القدم الفلسطينية.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: Raja FM. Raja FM.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
2: تمخض الجبل فولد فأرا، شو القصة؟ تخيلوا جبل كامل يتحرك والناس مستنية تشوف شو رح يطلع منه، وبعد كل هالضجة يطلع فار. وهذا بالضبط معنى المثل تمخض الجبل فولد فأرا. المثل أصله كتير قديم وفكرته كتير ساخرة. الجبل تمخض يعني كأنه داخل بمخاض الولادة، والكل توقع شيء ضخم وعظيم، ولكن النتيجة للأسف جدا صغيرة، فار. من وقتها صار المثل بينقال عن شخص أو عن جهة بتعمل ضجة كبيرة وبتحكي عن إنجاز عظيم وضخم، والناس بتستنى النتيجة، وبالآخر ولا شي بيستاهل كل هالضجة. يعني بالمختصر، مش كل صوت عالي وراء إنجاز كبير. أحيانا الجبل كله بيتحرك وبالآخر بيطلع فار. تخيلوا جبل يتحرك ويطلع فار.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا FM على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا FM على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

0: عين على فلسطين والعالم رايا.بي.إس. الساعة الآن 13:00.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين يعتدون اليوم على عدد من المواطنين من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة قرب معسكر جيش الاحتلال في المنطقة، كما اعتقلوا عددا من المواطنين. قوات الاحتلال تعتقل ظهر اليوم مواطنا وتفرض حظر التجول على المواطنين في قرية برقة شرق رام الله بالتزامن مع اقتحام مستوطنين للقرية. مستوطنون يهاجمون اليوم قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة وأقدموا على قطع عدد من أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية من البلدة. طواقم ما تسمى سلطة الطبيعة التابعة للاحتلال تشرع اليوم باقتلاع أشجار في حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. سلطة الأراضي تعلن عن إنجاز المصادقة على 17 حوضا من قبل قاد التسوية بمساحة إجمالية بلغت نحو 3000 دونم، نتج عنها إصدار 1000 سنة تسجيل، وذلك ضمن مواصلة استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لأعمال تسوية الأراضي. منتخبنا الوطني الأول يتقدم 3 مراكز ليصل إلى الترتيب 92 عالميا وإلى 13 آسيويا في التصنيف الجديد الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مواصلا صعوده على سلم التصنيف العالمي والقاري. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.إس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا.بي.إس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطل عليكم في كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا هالبرنامج يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. رح نطل عليكم بأخبار غريبة وطريفة ومنوعة من حول العالم، وأخبار يعني يمكن أول مرة بتسمعوها، وأخبار رح يكون في بنهايتها زي نصيحة. ونبلش معكم بأولى أخبارنا لهذا اليوم. هذا الخبر بحكي لكم إنه تيك توك بيفتح النفس. بانوراما رايا، أكيد يعني صارت معنا كلنا وبتصير معك إنك تكون قاعد مش جوعان ولا بدك تاكل، بس لما تفتح التيك توك وبعد 10 دقايق بتلاقي حالك بتفكر إنه من وين لازم أجيب هاي الأكلة. في دراسة أمريكية بحثت بهذا الموضوع ولقت إنه فيديوهات الأكل على تيك توك ممكن يكون إلها تأثير على شهية المراهقين واهتمامهم بتجربة أطعمة جديدة. الباحثين تحدثوا مع مراهقين أعمارهم حوالي 15 و16 سنة، ولقوا إنهم بتابعوا بشكل كبير فيديوهات تقييم المطاعم ووصفات الأكل والإعلانات وحتى المؤثرين وهم بيجيبوا أكلات مختلفة. واللافت أنه بعض المراهقين حكوا أنه مشاهدة هالفيديوهات فعلا بتخليهم يشتهوا أطعمة معينة أو يتحمسوا أنهم يجربوها، والأغرب أنه بعضهم حكى أنهم ممكن يرغبوا بأكلة أكتر إذا كان الشخص اللي عم يعرضها مؤثر ومظهره حلو أو جذاب. يعني الموضوع مش بس موضوع الأكلة، أحيانا مين اللي عم يأكلها برضو كمان بيلعب دور. والباحثين بيقولوا أنه الأهل ممكن يساعدوا من خلال الانتباه للمحتوى اللي بتابعوه أولادهم، وفتح نقاش معهم عن الفرق بين المحتوى العادي والإعلان الترويجي. فيعني المرة الجاي إذا ابنك قال لك إنه فجأة بدي أجرب هذا المطعم، قبل ما تسأله مين دلك عليه اسأله شو شفت على تيك توك.

ونروح لكمان خبر له علاقة بالسوشيال ميديا، بما انه حكينا عن تيك توك فخلينا نحكي عن انه هل السوشيال ميديا عن جد بتخلينا اقل سعادة ولا لا. بانوراما راجع. كل يوم بنسمع انه السوشيال ميديا بتخلينا اتعس وبتخلينا نقارن حالنا بالناس وبتسرق وقتنا، بس في دراسة جديدة بتحكي انه الموضوع مش بهاي البساطة. باحثين تابعوا حوالي 2000 شخص بالغ في امريكا لمدة سنة كاملة، وكل 3 اشهر كانوا يسألوهم عن استخدامهم لتطبيقات زي واتساب وفيسبوك وانستغرام وتيك توك وحتى كمان يوتيوب.

وبنفس الوقت يقيسوا مدى رضاهم عن حياتهم. والنتيجة كانت غريبة لأنه الباحثين ما لقوا دليل قوي أنه الشخص بيزيد استخدامه للسوشال ميديا أو بيقلله، فهذا الإشي بحد ذاته بيخليه بعد فترة أكثر سعادة أو يمكن كمان أقل سعادة. فصحيح أنه الأشخاص اللي كانوا يستخدموا تيك توك ويوتيوب أكتر بلغوا بالمتوسط عن رضا أقل عن حياتهم، لكن لما تابعوا نفس الأشخاص مع الوقت ما قدروا يثبتوا أنه استخدام التطبيقات هو اللي تسبب بهذا الإشي. وطبعا كمان الدراسة إلها حدود لأنها ما عرفت بالضبط شو كان الشخص يشوف، ولا إذا كان يحكي مع أصحابه أو بس يقلب فيديوهات لساعات. وكمان هاي الدراسة شملت الأطفال والمراهقين. يمكن السؤال المهم مش كم ساعة بتقضي على السوشيال ميديا، يمكن السؤال الأهم هو شو بتعمل بهالساعات، لأنه رسالة من صاحبك غير وثلاث ساعات سكرول بدون هدف قصة تانية تماما.

0: متابعينا خلونا هلا نروح لفاصل قصير وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم. استنونا وكونوا معنا على السماء.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زور الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: خبر مهم لأصحاب المركبات. لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة

0: الإلكترونية إيسادات، منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
1: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
4: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا. مكملين معكم في أجدد الأخبار المنوعة والطريفة والغريبة من حول العالم. نروح لكمان خبر جديد. هذا الخبر بيقولكم إنه مش بس الأكل له صلاحية انتهاء. لما نسمع كلمة انتهت الصلاحية أول إشي بنفكر فيه الحليب واللبن والأكل، بس المفاجأة إنه في أشياء كتير في بيتنا إلها عمر افتراضي وإحنا غالبا مش منتبهين، زي مثلا المسكارة بعد فتحها بينصح عادة باستخدامها خلال 3 إلى 6 أشهر اللي ممكن تصير بيئة غير مناسبة للبكتيريا، أو كمان ممكن يكون معجون الأسنان فكتير من أنواعه صلاحيته حوالي بتكون لمدة 2 سنين، لكن بعد انتهاء هاي المدة ممكن تقل فاعليته بالحماية من التسوس. أما بالمطبخ حتى أكياس الشاي إلها مدة تقريبية، فإذا شميت فيها ريحة غريبة أو لاحظت رطوبة أو عفن هون ما بدها تفكير، لازم ترميها فورا. وفي كمان خزانة التنظيف المبيض ومعقم الإيدين كمان ما بيضلوا فعالين للأبد، المكونات الفعالة فيهم تتحلل مع الوقت، يعني ممكن تستخدم المنتج وإنت مفكر حالك محمي لكن بالحقيقة بيكون صار أضعف من هيك بكتير. والأغرب إنه حتى طارد الحشرات والبطاريات وزيت المحرك إلهم مدة التخزين مختلفة. فيعني باختصار الجولة في البيت أو الجولة الجاي في البيت ما تفتش فيها بس عن الأكل المنتهي، فتش إيش في أغراض في الحمام أو في المطبخ وخزانة التنظيف كمان، يمكن تلاقي أشياء منتهية الصلاحية من دون ما تعرف.

هلا نروح لعالم التكنولوجيا وحتى كمان تحديدا للروبوتات. بحكي لكم انه في روبوتات بتلعب دور الاطفال عشان تختبر روبوتات تانية. تخيلوا روبوت ذكاء اصطناعي قاعد بيحكي مع روبوت تاني واثنين مش قاعدين بيتسلوا، واحد منهم عامل حاله طفل. القصة بلشت مع شركة امريكية بتحاول تطور طريقة جديدة لاختبار انظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصا الانظمة اللي ممكن يستخدمها الاطفال والمراهقين. والفكرة ببساطة انه الشركة بتعمل وكلاء للذكاء الاصطناعي بيحاولوا يقلدوا مستخدمين من اعمار وثقافات ولغات مختلفة، وبعدين بتخليهم يحكوا مع انظمة الذكاء الاصطناعي وتشوف وين ممكن النظام يغلط. والاختبارات مش بس أسئلة واضحة، فالروبوتات بتستخدم لغة عامية، أخطاء إملائية، اختصارات، وكمان كلام ممكن يكون معناه مختلف حسب السياق. والسبب إنه الطفل ممكن يحكي جملة عادية جدا، لكن بعد عدة رسائل بيتضح إنه بمر بمشكلة أو بأزمة، وهون لازم النظام يفهم السياق مش بس الكلمات. لكن هون السؤال الغريب إنه إذا ريبوت بمثل طفل، هل فعلا ممكن يقدر يفهم كيف الطفل الحقيقي بفكر وبحس؟ عشان هيك الخبراء بيحذروا انه المحاكاة لحالها مش كافية، ولازم معها كمان خبراء واطباء ورقابة بشرية. فيعني في المستقبل ممكن نشوف الذكاء الاصطناعي بيختبر نفسه بنفسه قبل ما يوصل لعند الاطفال عندنا.

نروح لكمان خبر بحكي لكم انه صوتكم ممكن يكشف عمركم الحقيقي. بانوراما رايا. بتحسوا احيانا انه صوت شخص قدامكم ممكن يكون اكبر من عمره؟ طيب العلماء دخلوا على هذا الموضوع بطريقة أغرب بكتير. في دراسة حديثة حاولت تعرف إذا طريقة كلام الإنسان ممكن يعطي إشارات عن عمره وصحة دماغه. الباحثين حللوا تسجيلات صوتية لأكثر من 2900 شخص من دولة أمريكا اللاتينية، وكان بينهم أشخاص أصحاء وأشخاص عندهم ضعف إدراكي أو أنواع مختلفة من الخرف. لكنهم ما ركزوا بس على نبرة الصوت، النموذج الإلكتروني حلل مئات التفاصيل زي سرعة الكلام، فترات السكوت، طبقات الصوت والمفردات، وحتى طريقة ترتيب الأفكار والجمل. وبعدين عملوا مقارنة بين العمر الحقيقي للشخص والعمر اللي قدروا هذا النموذج من طريقة كلامه، وسموا الفرق بينهم فجوة عمر الكلام. والنتيجة كانت أنه الأشخاص اللي كان كلامهم بحسب النموذج أنه أكبر من عمرهم الحقيقي ظهرت عندهم ارتباطات مع بعض مؤشرات الإدراك وصحة الدماغ والشيخوخة البيولوجية. بس هون لازم نوقف شوي، أنه الدراسة كمان ما بتقول أنه صوتك بيقدر الشخص أو ممكن يعني يحدد إذا الشخص مريض بالزهايمر أو الخرف، فما بتعرف أو ما بتعني إذا أنت حسيت بصوتك شوي تغير أنه لازم تخاف. والباحثين كمان نفسهم بيقولوا أنهم بحاجة لدراسات طويلة الأمد على لغات وثقافات مختلفة قبل استخدام الفكرة هاي طبيا. لكن العلماء عم بيحاولوا يعرفوا إذا طريقة حكيك ممكن تكون نافذة صغيرة على صحة دماغك أو لا.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر لكل حدا بيشرب القهوة الصبح على الريق. بقولكم انه قبل القهوة لازم تشربوا مي. اذا كنت من الناس اللي اول ما يفتحوا عيونهم الصبح ايدهم بتروح مباشرة على فنجان او كاسة القهوة، استنوا شوي. العلماء عندهم اقتراح بسيط بيحكوا لك ما معناه انه اشرب كاسة مي بالاول. خلال ساعات النوم الجسم بفقد جزء من السوائل عن طريق التنفس او حتى العرق، ولما نصحى ممكن يكون بحاجة لتعويض جزء من هاي السوائل. والاغرب انه حتى الجفاف البسيط ممكن يأثر على التركيز والاداء الذهني، فيعني احيانا المشكلة مش انك محتاج قهوة، يمكن انت محتاج مي. والمي كمان ممكن تساعد الجهاز الهضمي يبدأ شغله الصباحي، وعند بعض الاشخاص المي الدافئة ممكن تساعد على تنشيط حركة الامعاء. أما بالنسبة للقهوة فهون الموضوع بيختلف من شخص للتاني. في ناس بيشربوا قهوتهم على معدة فاضية وما بيصير معهم أي إشي، وفي ناس تانية القهوة بتسبب لهم حموضة أو انزعاج في المعدة. عشان هيك تجربة بسيطة ممكن تكون إنك تبدأ يومك فيها بكاسة المي بعدين تشرب قهوتك. يعني بدل ما تكون أول كلمة الصبح وين القهوة، خلوها اليوم لازم تسأل وين كاسة المي وبعدين أعطوني كاسة القهوة.

نروح لكمان خبر له علاقة بعالم الذكاء الاصطناعي وبحكي لكم انه الدكتور صار ذكاء اصطناعي. بانوراما راجع. تخيلوا تفتحوا تطبيق على تليفونكم يجاوب على شوية أسئلة وتصور وجهك وبعدها الذكاء الاصطناعي يحكي لك هاي مشكلتك وهاي الوصفة لهاي المشكلة. الموضوع مش خيال علمي لأنه في ولاية أمريكية تمت الموافقة على تجربة خدمة طبية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وبتقدر كمان تقدر ضمن حالات محددة إنها تصدر وصفات طبية. البداية رح تكون مع علاج حب الشباب للبالغين فوق 18 سنة والاشتراك الشهري كمان رح يكون $5. المريض بيعبي استبيان طبي وبيعمل مسح لوجهه عن طريق التليفون وبعدها النظام بيحلل هاي المعلومات وبيجهز خطة للعلاج، وإذا الحالة كانت ضمن البروتوكولات المسموح فيها بيقدر يصدر كمان وصفة للعلاج. بس ما تستعجلوا وتحكوا أنه خلص الأطباء راحوا أو ما رح نعتمد عليهم، لأنه هاي التجربة في البداية فيها أطباء حقيقيين وبيراجعوا الوصفات خصوصا أول 100 مريض، وإذا الذكاء الاصطناعي مش متأكد من الحالة بتحول الموضوع لطبيب مختص حقيقي. والشركة كمان بتحكي انه اختيار حب الشباب كبداية سببه انه حالة شائعة وفي لها بروتوكولات وعلاج واضح نسبيا. فيعني باختصار زمان كنت بتستنى دورك عند الدكتور واليوم الدكتور ممكن يكون جوا تليفونك. بس السؤال اللي رح يضل مطروح انه اذا الذكاء الاصطناعي غلط مين بنحاسب هون؟ وين بتبدأ المشكلة الحقيقية؟

بتعرفوا إنه التفاح أو الفواكه اللي بناكلها صار إلها وقت معين للأكل ولا لا؟ بحكي لكم إنه التفاح له وقت معين، بتاكل التفاح الصبح ولا بتخاف تاكلها بالليل عشان ما تنتفخ؟ العلماء بيحكوا إنه الموضوع مش بهاي البساطة، ما في دليل كافي إنه في ساعة مثالية لازم تاكل فيها التفاح عشان تحسن الهضم، والأهم هو كيف جسمك بتعامل معه والكمية اللي بتاكلها وكمان كيف الطريقة اللي بتاكلها فيها. والأفضل غالبا زي ما كلنا بنعرف إنه التفاحة كاملة مش العصير، لأنه التفاحة بيكون فيها ألياف ومن أهمها البكتين، وهي ألياف ممكن تساعد على انتظام حركة الأمعاء، وكمان بتكون غذاء للبكتيريا النافعة في القولون، وكمان إذا بتقدر كمان تأكلها مقشرة بدون ما تقشرها، يعني بس تغسلها منيح، لأنه بقولكم إذا بتقيموا القشرة بتقلل جزء من الألياف والمركبات النباتية الموجودة فيها. وفي كمان دراسة تانية بتحكي إنه التفاحة الكاملة قبل الوجبة بتخلي الناس يحسوا بالشبع أكتر من التفاح المهروس أو العصير، فبت

وإذا هيك مستمعينا ومتابعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة بنشوفكم بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء والجبن والهرم والبخل،

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم، لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الساعة الآن 4 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مؤسسات الأسرة تقول إن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقلة الإدارية بشرى الطويل 33 عاما المعتقلة منذ شباط الماضي من سجن نفترتسا إلى سجن عزل أهل عوز في بئر السبع بعد 46 يوما من العزل المتواصل. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والفلفل واعتقال 3 آخرين مساء اليوم خلال هجوم شنه مستوطنين وقوات الاحتلال على قرية مردى شمال سلفيت. جيش الاحتلال يعتقل اليوم مواطنا ويفرض حظر التجول على المواطنين في قرية برقة شرق رام الله بالتزامن مع اقتحام مستوطنين للقرية. المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقول إن الغياب المزمن في محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. مقتل 15 شخصا على الأقل اليوم في ضربات روسية على أوكرانيا بعدما أعلنت الشرطة ارتفاع حصيلة ضربة استهدفت مبنى سكني في شمال البلاد إلى 9 قتلى بينهم 3 أطفال على الأقل. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: Yeah.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا،

لأصحاب المركبات. لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونيا عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة

0: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة، والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة. وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع الشباب الفلسطيني في الضفة وغزة وموضوع المواطنة وأفق المستقبل. وتأتي هذه الحلقة تحت عنوان الشباب الفلسطيني بين غزة والضفة، مواطنة واحدة ومستقبل واحد. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار حلقتنا لهذا اليوم يسعدني أن أرحب بضيوفي السيد رزق عطاونة، منسق برنامج الحكم والسياسة في مؤسسة ريفورم. أهلا بك سيد رزق.
1: أهلا وسهلا فيك وفي جميع المستمعين.
0: وأرحب كذلك بالأستاذة رينا منصور وهي عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة. أهلا بك يا أستاذة رينا.
2: أهلا فيك أستاذة سمر. أهلا فيكم.
0: وأرحب كذلك بسيد محمد أبو شمالة وهو عضو منتدى صدى غزة. أهلا بك سيد محمد.
3: أهلا فيك وبالجميع وبجميع المستمعين.
0: يعني أهلا بكم جميعا مرة أخرى. وأبدأ معك سيد رزق فيما يتعلق اليوم بالواقع السياسي الصعب والمستقبل المجهول اليوم لشباب الضفة وشباب غزة، يعني للشباب الفلسطيني في العموم. كيف يمكن لنا أن نجمل اليوم هذه الآثار الاقتصادية، الحروب، الانقسام على قدرة الشباب على المشاركة في صنع القرار وفي محاولة تغيير هذا الواقع السياسي الصعب؟
1: يعطيك العافية. يعني بداية إذا إحنا بدنا مفروض نطلع على الأزمة كمان بشكل أوسع، اللي هي أزمة مجتمعية. اليوم المجتمع الفلسطيني بيعيش مجموعة من الأزمات الاجتماعية والسياسية، بداية من محاولة الاقتلاع اللي بتعرض إلها الشعب الفلسطيني، محاولة الاحتلال اقتلاعه من أرضه وتهجيره من أرضه، واستكمال ملف الإبادة الجماعية في قطاع غزة اللي بتعرض إلها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وبالتالي هذا عمل مجموعة من التراكمات اللي خلت في حالة من الإحباط أو اليأس موجودة عند المجتمع الفلسطيني نتيجة ارتدادات اقتصادية وارتدادات اجتماعية. الارتدادات الاقتصادية يمكن بسبب أنه تأثر سوق العمل والقدرة الشرائية عند المواطن الفلسطيني تأثرت، ونتيجة فقدان العديد من العمال فرص العمل وكمان عدم انتظام رواتب الموظفين الفلسطينيين. وبالتالي هنا وكان بتطلب من النظام السياسي خطوة للأمام في محاولة حصار هاي الأزمة من خلال تعزيز اقتصاد الصمود، تعزيز الاقتصاد المحلي، حتى كمان في مسؤولية علينا كمواطنين، لأنه الأزمة اللي دخلت هي بسبب قوة قاهرة، قوة الاحتلال وفرض وقائع مختلفة على حياة الفلسطينيين. وبالتالي كان لازم يصير في توجيه باتجاه اقتصاد الكفاف والاعتماد على اقتصاد الكفاف. إضافة إلى ذلك كان مطلوب من القوى السياسية الفلسطينية تتحرك باتجاه إنهاء الملفات العالقة زي ملف الانقسام الفلسطيني، وبالتالي توسيع شكل المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني من خلال تحديث بنى النظام السياسي الفلسطيني وتمكين الشباب من المشاركة في صناعة القرار. مش لأنهم الشباب فئة عمرية أو مطلوب يعني مشاركة الشباب لأنهم شباب، لأن الشباب هم بيمثلوا النسبة الأكبر في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هنا مطلوب منا نعكس احتياجات ومتطلبات الشباب ورؤية الشباب للإصلاح على شكل قرارات داخل مؤسسات النظام السياسي وداخل مؤسسات الحكم. وبالتالي بتتحول المسؤولية إلى مسؤولية جماعية، بدل ما اليوم في ضغط على الحكومة نتيجة المتطلبات العالية من المواطنين وعدم قدرة على الحكومة بالإفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين، بتصير هنا المسؤولية مشتركة، وبالتالي بصير في إطلالة أعلى من المجتمع الفلسطيني على شكل صناعة القرار وعلى شكل الأزمة، لأنه الأزمة هي بتندار بشكل قصير الأمد، كل مرحلة بتتم إدارتها من قبل الحكومة بشكل قصير الأمد. بالتالي هنا لو في مشاركة بصير في بحث عن حلول جماعية، بنصير عندنا تقدير أعلى على قدرة المواطنين على إيش اللي ممكن تتحمله، كيف ممكن إعادة ترتيب الأولويات داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، كيف ممكن نرفع من مستوى التضامن الاجتماعي في المناطق وبالتالي نكون نعدي هاي الأزمة بشكل أفضل وبأقل الخسائر اللي ممكنة.
0: نعم يعني أستاذة رينا، إلى أي مدى يشعر الشباب اليوم بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار، أم أن يعني دور الشباب اليوم يقتصر على أنهم جمهور للقرارات السياسية وجمهور للناخبين، جمهور لأصحاب يعني صنع القرار عندما يعني يريدونهم أن يشاركوا في شيء معين؟ كيف تنظرين اليوم إلى دوركم بشكل حقيقي؟
4: صراحة الشباب بشكل عام وأنا منهم نشعر أنه تمثيلنا السياسي ما باكس حجم حضورنا الحقيقي في المجتمع، يعني وجود الشباب في المشهد ما بيعني بالضرورة أنهم بيمثلوا فيه، يعني بنشوف الشباب في الفعاليات في القوائم في المبادرات وممكن يتم الحديث باسمهم، بس التمثيل الحقيقي بيبدأ يعني لما يكون الشباب أصلا يكون أنهم حضور في الأماكن اللي يتم فيها اتخاذ القرارات، يعني يكون إن قدرة فعلية على التأثير على المنافسة على الوصول إلى مواقع القرار ومواقع المسؤولية. وإحنا دائما المشكلة بنحمل المسؤولية على الشباب إنه هم المسؤولين إنهم يطوروا أنفسهم ينظموا صفوفهم يقدموا أفكارهم يقدموا برامج، بس هل المؤسسات أو القوى السياسية بتقوم في دورها أيضا؟ يعني هم عندهم أصلا كمان مسؤولية أساسية في مراجعة الطريقة اللي بتعمل فيها، إنه بطلبوا منا ننافس بس فعلا قواعد المنافسة الموجودة ما بتعطينا فرصة عادلة، يعني المطلوب بس إنه يكون وجودنا في القوائم وجودنا في المجتمع، بس هل بالمقابل فيش فرصة حقيقية إن كشباب نوصل نشارك في صناعة القرار نتحمل المسؤولية؟ يعني مش بس غياب الشباب في المجتمع بس الفجوة بين حضورنا في المجتمع وحضورنا في
0: التأثير
4: الجانب السياسي
0: وفي التأثير
4: بالضبط، والمساحة الموجودة أمامنا يعني محدودة جدا يعني وإحنا أصلا ما بنستنى حد يطلب منا أنه نشارك، إحنا لحالنا كشباب بنبادر في العمل المجتمعي في النقاشات العامة في الأنشطة التطوعية حتى في الأزمات والحروب كان دورنا في الصفوف الأولى في مساعدة المجتمع، فمشكلتنا في الانتقال من المشاركة إلى التأثير. يعني ممكن المشاركة تكون سهلة نسبيا بالنسبة لنا بس التأثير بحتاج لوصول حقيقي، وإحنا زي ما حكى الأستاذ رزق إنه إحنا فعليا أكبر فئة موجودة في المجتمع الفلسطيني، يعني إحنا بحاجة إلى معلومات أدوات فرصة للمنافسة مؤسسات تسمعنا تستجيب لنا وبس يعني.
0: نعم طيب يعني سيدة محمد، كيف يمكن برأيك اليوم تحويل الشباب من متلقين فقط للقرارات للسياسات لكل ما يملى على الشباب إلى يعني شركاء حقيقيين أشخاص فاعلين في صياغة هذه السياسات وهذه القرارات؟
3: ممكن مستعيد آخر
0: إشي أقول إنه كيف يمكن اليوم أن نحول دور الشباب من شباب يتلقى السياسات ويتلقى ما يملى عليه من أصحاب القرار إلى يعني شخص فاعل حقيقي وله دور أيضا في صياغة هذه القرارات والسياسات؟
3: تمام. أول إشي إحنا في المؤسسات أو يعني الناشطين في المؤسسات أو بنحضر المؤتمرات ورشات العمل جلسة حوارية أحيانا بنستدعي الشباب على جلسة حوارية بنحكي لهم إنه صوتكم مهم وإنه أنتم قادة للمستقبل وبنعطيهم فرصة يحكوا آرائهم، بس يعني بعد ما تنتهي الجلسة وهذا الكلام بكل صراحة بعد ما تنتهي الجلسة يعني بيعرفوش إيش صار باقتراحاتهم، بيعرفوش إذا وصلت مقترحاتهم أو آرائهم أو النقاشات اللي إحنا نتناقشناها داخل الجلسات الحوارية أو المؤتمر هل هي وصلت لصناع القرار أو أثرت في أي قرار أصلا. فهنا بتصير المشكلة إنه إحنا ممكن نكون أعطينا الشباب فرصة للكلام بس ما أعطيناهم فرصة للتأثير.
0: طيب كيف يمكن أن نعطيهم هذه الفرصة للتأثير؟
3: عشان أنا بشوف إنه يعني التحول الحقيقي لهاي المرحلة بده يمر ثلاث مراحل. هي أن مرحلة واحد هي إشراك الشباب في تحديد المشكلة نفسها بدل ما المؤسسة أو الجهة أو الجسم يقرر عنهم من إيش هي احتياجاتهم. تاني إشي ممكن إشراكهم في تصميم الحلول ووضع الأولويات مش بس في تنفيذ الأنشطة وإعطاهم فرصة لمتابعة القرارات ومساعدة الجهات المسؤولة عن تنفيذها. يعني مثلا نأخذ من مثال من واقعنا إذا مؤسسة بدها تنفذ برنامج لدعم الشباب لنقول في دير البلح، مدينة دير البلح في غزة، ممكن تكفي تنظيم جلسة استماع وتقرر بعدين تنفيذ تدريب مهني. بس المشاركة الحقيقية بتبدأ لما تسأل الشاب إيش أكثر مشكلة بتواجهكم، إيش أكثر مشكلة أنتم حاسين إنه هي يعني هي العائق الأول أو المشكلة الأساسية في حياة وفرص الشباب، هل هي البطالة ولا نقص فرص التدريب ولا صعوبة الوصول للتمويل ولا غياب المساحات الآمنة للعمل والتجمع. بعدها يشارك الشباب في تحديد الأولويات وتصميم البرنامج، يكون لهم دور في تقييم نتائجه. وإذا قررت المؤسسة عدم تنفيذ أحد المقترحات لازم توضح الأسباب طبعا. بعد الشكل الشاب بيكون ما بيكون مجرد مستفيد أو شخص حضر نشاط، لا، شريك في تحديد الاحتياج وصناعة الحل وتقييم النتيجة كمان.
0: طيب.
3: بالنسبة لي كمان المعيار الحقيقي لنجاح مشاركة الشباب مش كم شاب حضر الاجتماع، بل كم شاب ساهم في القرار، كم شاب ساهم في التعامل مع المقترح بجدية، وإيش التغيير اللي بده يحققه.
0: نعم. طيب سيد رزق، يعني هل ابتعد الشباب اليوم عن الحياة العامة أم استبعدوا عن هذه الحياة؟ وبرأيك ما هي العوامل التي أدت إلى ذلك؟ هل فقط الظروف الاقتصادية، السياسية، الأمنية، بل يعني لربما قد يكون هناك عوامل أخرى تتعلق بالشباب أنفسهم؟ أنت كيف ترى الموضوع؟
1: يعني أنا ما بشوف أنه اليوم الشباب الفلسطيني أبعد عن الحياة العامة، بالعكس، يعني اليوم الشباب الفلسطيني هو موجود في صلب الحياة العامة الفلسطينية، وهو الركيزة والرافع الأساسية اللي مكنت المجتمع الفلسطيني من الاستمرار وعلى تجاوز العديد من الأزمات. يعني كيف ممكن أدلل على هذا الموضوع أو أعطي أمثلة على هذا الموضوع علشان نشوف وين الشباب اليوم موجودين؟ الشباب مش موجودين اليوم داخل المؤسسات الرسمية للنظام السياسي الفلسطيني، ولكن احنا تعرضنا على مدار 3 سنوات لإبادة في قطاع غزة. إبادة في قطاع غزة دمرت البنية التحتية، دمرت المنازل، دمرت الحجر والبشر. هنا كانوا في مجموعة من الأفكار اللي قاموا فيها الشباب داخل قطاع غزة لحماية النسيج الاجتماعي ولتمكين الناس من الاستمرار والحفاظ على حياتهم. إذا بدنا نشوف مين اللي شارك في نصب مخيمات النازحين داخل غزة علشان يمكن الناس من أنه تعيش، جزء منها في الجهد العضلي وفي سرعة الحركة كانوا الشباب. بس كيف كمان على مستوى الفكر تفوقوا الشباب؟ لما انهارت المؤسسات الرسمية وانهارت منظومة العدالة في قطاع غزة، تم تشكيل العديد من منتديات الوساطة المجتمعية اللي بقودوها اليوم الشباب الفلسطيني داخل مخيمات النازحين في قطاع غزة. هذه المنتديات هي اليوم بتحاول توصل لتوافقات والحلول مرتقية لحتى الناس تحفظ حقها في ظل انهيار مؤسسات الدولة واختفاء العديد من الوثائق اللي بتثبت الملكيات أو اللي بتثبت الحقوق للناس. طيب على مستوى التضامن الاجتماعي كمان مجموعتنا الشبابية في قطاع غزة قامت في مبادرة اسمها بادلني، انه عملوا غرف في مخيمات نازحين، بيقولوا انه احنا اي الاشياء الزائده عن حاجتنا او اللي هي ممكن تشكل عبء علينا في التنقل ممكن نودعها في هذا المكان اللي بنسميه نقطه التبادل، وبالمقابل انا باخذ اشياء هي زائده عند الاخرين ولكن انا في حاجه لها، وبالتالي عززوا من التضامن الاجتماعي وكفوا الناس. على مستوى الدولي وعلى المستوى العام كمان في ملف ملاحقة مجرمي الحرب وملاحقة المجرمين الإبادة الجماعية، يمكن اليوم على مستوى المحكمة الدولية وعلى مستوى مؤسسات الأمم المتحدة حضور الشباب مش موجود، لسبب أنه دائما الحضور هو بيكون من خلال دولة لها صفة داخل الأمم المتحدة، لكن بالمقابل الحراك العالمي اللي اليوم هو موجود في العالم لصالح القضية الفلسطينية وفي الرأي العام العالم والحركات الشبابية، في اتصال من الشباب الفلسطيني سواء من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماع والنشر بلغات متعددة والوصول للتطبيقات اللي بتوصلوا من خلالها الشباب، وبالتالي بيزودوا العالم من خلال بالنتائج أو باللي بيجرى على الأرض داخل فلسطين وهذا بغذي الحراكات الدولية بمعلومات هي بتبرر حراكهم داخل العالم أو من خلال التواصل والرسائل المباشرة ما بين نشطاء وما بين حركات عالمية ودولية هي بتناهض الإبادة الجماعية وبطالب بحق الفلسطينيين في قامة دولتهم وتحرر الوطني وتحررهم الوطني وبالتالي في اتصال. ومن هون في قدرة عالية عند الشباب الفلسطيني إنهم يطوروا أدوات جديدة بتتناسب مع المرحلة. يمكن الزمان أو قبل هاي الإبادة كان الرصيد الوطني الفلسطيني بيعتمد على الوطنية الفلسطينية، وهنا دائما بتم الاستشهاد بسنوات الأسر، بتم الاستشهاد بالشهداء اللي موجودين من هاي العائلة أو من هذا الحزب السياسي الفلسطيني، ولكن هذا كمان هو تكلفته عالية اليوم على المجتمع الفلسطيني، إنه إحنا إذا بتم أسرنا بالتالي هناك في سقطات أمنية، وإذا والاستشهاد هو خسارة المواطنين، الأفضل إنه إحنا نحافظ على الحياة، ولكن الشهادة هي شيء إجباري يفرض على الفلسطيني، ولكن في إطار سياقات الحفاظ على الحياة طوروا الشباب الفلسطيني مجموعة من الأدوات الجديدة اللي هي بتمكنهم انه يقوموا بالعمل الوطني وبالعمل الاجتماعي وبالتضامن الاجتماعي من بدون ما يتعرضوا لضغط ممكن يأثر على استمراريتهم او يتعرضوا لضغط ممكن يعزلهم عن المشاركة في الحياة العامة. فهون الشباب هم ما بنقول معزولين، احنا بنطالب الفاعلين في النظام السياسي الفلسطيني كيف يطور من أدائه ويحدث من أدائه بحيث أنه يستوعب هاي الطاقات الشابة داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني عشان تتحول من مبادرات فردية أو مجموعات عمل مناطقية أو صغيرة مش على المستوى الوطني تتحول لفعل جمعي فلسطيني بيقدر يساعد في مسألة التحرر والاستقلال.
0: نعم. طيب أستاذ رينا، يعني هل تعتقدين بأنه الشباب اليوم هم يعني تم استبعادهم عن الحياة العامة، أم هم ابتعدوا عن هذه الحياة، أم أن هم يعني منخرطون كما قال رزق من خلال المبادرات التي يعني ظهرت في قطاع غزة خلال حرب يعني الإبادة على مدار ثلاث سنوات؟ أين تكمن المشكلة اليوم برأيك؟ هل في ضعف آليات المشاركة أم في غياب الإرادة السياسية لتمكين الشباب؟
4: أنا لا أعتقد أن المشكلة في إرادة الشباب، أنا أعتقد أن المشكلة أعمق في ضعف التواصل وأيضا ضعف آليات المشاركة نفسها. يعني آليات المشاركة محدودة جدا، يعني التواصل إما رسمي أو شكلي، يتم الاستماع للشباب في فعالية أو عند لقاء معهم أو دعوتهم إلى نقاش، بس ما بيكون واضح كيف انتقل رأيهم من اللقاء إلى القرار، وهذا عادة يعني بشكل عدة مشاكل. أول إشي إنه الشباب بتشعر أنه مشاركتنا شكلية، وتراجع الثقة، وأيضا ابتعاد جزء منهم عن الأطر السياسية التقليدية، وانتقال عدد كبير من النقاش السياسي إلى مواقع التواصل الاجتماعي بدل المؤسسات الرسمية. يعني المطلوب هنا أن نحسن التواصل مع الشباب، أن نعيد النظر في الآليات اللي بتسمح لهم بالمشاركة أصلا. يعني إذا كانت المؤسسة تطلب من الشباب أنهم يشاركوا، لازم يعرفوا كيف أنهم الشباب حتوصل لهم، كيف أنه حينافسوا، كيف أنه ممكن يكون لصوته تأثير، يعني ممكن وكيف أنه ممكن يحاسب المسؤول بعد اتخاذ القرار. يعني هنا المؤسسة المسؤولية ما بتقع على الشباب وحدهم، يعني الشباب عليهم مسؤولية التنظيم والمبادرة وتطوير أدواتهم، وإحنا شفنا خلال الحرب وقبل الحرب يعني جهود كبيرة جدا للشباب. يعني في المقابل المؤسسات والقوى السياسية عليها مسؤولية أنها تفتح الطرق أمام الشباب، تغير آلياتها، تستوعب الطاقات، ما تكون عائق أمام المشاركة الحقيقية للشباب. هيك ممكن الشباب بيشعروا أنه صوتهم له بيوصل أو صوتهم له تأثير. والمشكلة عندنا كمان مشكلة بين الفجوة في التعبير عن الرأي وأنه إحنا نوصل لمراكز صنع القرارات. يعني الشاب اليوم بحكي، بكتب، بناقش، بنتقد، بطرح مبادرة، ممكن يوصل صوته لآلاف الناس، بس المشكلة لما بدنا التأثير الفعلي. يعني والأسباب منها اللي هي وجود آليات سياسية وتنظيمية ما زالت مغلقة أو صعبة أمام الجيل الجديد، وضعف قنوات التواصل المنتظم بين صناع القرار أيضا والشباب، وأحيانا غياب الشفافية.
0: طيب يعني سيد محمد، برأيك اليوم ما المطلوب من القوى السياسية والمؤسسات الرسمية لاستعادة ثقة الشباب؟ يعني لا شك بأنه اليوم هناك أزمة ثقة ما بين الشباب وما بين صناع القرار ويعني المستوى السياسي أصحاب القرار دعنا نقول. ما الذي يمكن يعني أن يفعلوه اليوم لاستعادة ثقة الشباب؟
5: أول شيء لازم يكون في تجديد حقيقي في بنية القوى السياسية وقياداتها، مش مجرد تغيير أسماء ووجوه في الواجهة. المطلوب فتح المجال أمام الشباب للوصول إلى مواقع القيادة وصناعة القرار، مش حصر دورهم في العمل الميداني وتنظيم الفعاليات والحملات الانتخابية. لا، يعني الشاب اللي بيشتغل داخل الحزب أو الإطار السياسي لازم يكون له دور في تحديد المواقف والبرامج والسياسات، مش بس هو ينفذ قرارات اتخذها غيره. ثاني شيء لازم يكون في مراجعة جدية للأداء السياسي ومصارحة مع الشباب. من حق الشباب يسألوا ليش تعثرت مسارات سياسية معينة، ليش في فجوة بين الخطاب والممارسة، ليش في قضايا وطنية ومجتمعية ما زالت بدون حلول واضحة. استعادة الثقة ما بتكون بإنكار الأخطاء أو تبريرها باستمرار، الاعتراف فيها وتوضيح أسبابها ووضع خطوات عملية لتجاوزها. تمام، لا يعني الوضوح مع الشباب هان كمان جزء بعيد الثقة بين الشباب والقوى السياسية. كمان القوى السياسية مطالبة بأنها تتعامل مع الشباب باعتبارهم أصحاب حقوق ومصالح، مش بس كمان مجرد جمهور مستهدف، وهذا اللي احنا يعني بنشتغل عليه. وكمان يعني بلزم أن الشباب تشتغل على القضايا اللي بتأثر مباشرة على حياتهم، زي مثلا البطالة والتعليم والحريات العامة. طالما أنا إلي صوت ليش تحكي عني؟ وفي غزة مثلا الشباب مش بس بحاجة لخطابات عن الصمود والأمل، احنا يعني بنبيع الناس شعارات وبنحكي للعالم كله شعارات الصمود والأمل. لا، احنا كمان بحاجة لمساحة نبيع هذه الشعارات، مساحة آمنة عن جد ان انا اتكلم، مساحة آمنة اشارك، فرصة لأتعلم، فرصة لأشتغل، دور حقيقي في تحديد أولويات التعافي وقت الإعمار اللي احنا بنتكلم، يعني نتكلم في أغلب البرامج الموجودة حاليا في غزة والمشاريع كلها تتكلم عن أولويات التعافي وإعادة الأعمار. طب أنا وين من هذا كله؟ أنا وين في إعادة الخطط؟ بالإضافة كمان أن أنا يكون عندي في عن جد محاسبة واضحة على كيف تتوزع الموارد والخدمات على طبق غزة. لازم كمان يكون في مساحة حقيقية للاختلاف والنقد داخل القوى السياسية، مش كل شاب عنده رأي مختلف لازم نطلع له بأنه هو معارض أو غير ملتزم. لا، اسمع مني، بسمع منا، بنوصل لنقطة مشتركة، بنطلع بحل، يعني الحل بفيد المجتمع، بفيد مجتمع الشباب بشكل خاص يعني.
0: نعم، طيب تفضل أكمل.
5: تمام.
0: طيب يعني سيد رزق، في ظل الاحتلال اليوم والانقسام والحرب وكل الظروف التي نعاني منها سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ماذا يعني ماذا تعني المواطنة اليوم للشاب الفلسطيني؟
1: يعني هي مسألة مقودة عند المواطن الفلسطيني لسبب أنه في مشكلة في العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة اليوم نتيجة الانقسام وتعطل العمليات الديمقراطية. بالتالي فيش أي نوع من التعاقد بين الحاكم والمحكوم اللي هو يحدد إيش هي الالتزامات على الدولة اللي لازم تقوم فيها اتجاه المواطن أو اللي تعهدت فيها المجلس التشريعي أو اللي تعهد فيها المجلس التشريعي أو الناس اللي انتخبهم المواطنين بأداء خدمات معينة أو في برنامج سياسي معين. وبالمقابل هذا عمل حالة تراجع عند المواطنين في القيام بواجباتهم اتجاه الدولة، وبالتالي صار في عملية تراجع عند المجتمع من الهوية الجمعية، الهوية الوطنية الكبيرة، لمستوى هويات ضيقة، هويات مناطقية وعشائرية وحزبية. فهذا ضرب مفهوم المواطني في المجتمع الفلسطيني اللي هي الأساس اللي ممكن نلتزم عليه جميعا بالواجبات اتجاه الدولة أو مسؤوليات الدولة اتجاه المواطنين، اللي هي من خلال تأمين احتياجاتهم، تطوير منظومة قوانين مستجيبة للمواطنين لتسهيل الحياة، مدنية الدولة نفسها اللي كيف ممكن هاي الدولة تكون أكثر مدنية. فهنا احنا يعني بنحكي عن المواطني اللي موجود بالخيال، اللي كيف احنا ننتمي للوطن بناء على خيالاتنا، تخيلاتنا، كيف لازم نقوم بواجباتنا تجاه وطننا، تجاه المكان اللي احنا بنعيش فيه. اللي احنا بنعيش فيه كدولة فلسطينية.
0: طيب أستاذة رينا، يعني هل يمكن أن نبني هذا الشعور بالمواطنة عندما يعني بيشعر الشباب بأنه حقوقهم السياسية والاجتماعية غير مكتملة؟ يعني في سياق هذه الحلقة تحدثنا بأنه أنتم إلى الآن لم تصلوا إلى ما تريدون، وأقل هذا الشيء هو أن تكونوا مؤثرين وفاعلين في صنع القرارات وأيضا مشاركين في صياغة هذه القرارات، ولكن عندما تكون هذه الحقوق السياسية والاجتماعية غير موجودة إلى حد ما، هل يمكن بناء شعور بالمواطنة؟
4: أنا بعتقد أن الظروف الصعبة اللي بعيشها الشباب بتأثر، ولكن بحس أن الشباب فصلوا بين هاي الأشياء. يعني أن المواطنة ما زالت مرتبطة بالانتماء والمشاركة، بس الظروف اللي بنعيشها جعلت الحقوق، الخدمات، الأمان جزء أساسي من معنى المواطنة بالنسبة لنا. يعني ما بقدر أفصل انتماءه عن واقعه. يعني إذا كان بفكر في التعليم وفي العمل وفي السكن وفي الأمان وفي المستقبل، فمن الطبيعي أن هاي المواضيع وهاي القضايا تكون جزء من نظرته للمواطنة. يعني أنه الجيل الجديد ما بقدر أقول أنه أصبح أقل انتماء، بالعكس هو بده يشوف معنى هذا الانتماء في حياته. يعني اليوم الشاب الفلسطيني بده يكون له مكان في المجتمع، مش بس كاسم أو رقم، بل كإنسان له حقوقه، له صوته، له فرصته، له مستقبله. بس لما بتتحدث المؤسسات عن الانتماء، لازم بالمقابل أنه تسأل نفسها عن البيئة اللي بعيش فيها الشباب، يعني وعن مدى شعوره أنه هذا المجتمع بيفتح له مجال يعني عشان يبني حياته ويشارك فيها. بس برضو الظروف يعني بتأثر على الطريقة اللي بعيش فيها وعلى الانتماء أيضا وعلى قدرتهم على ترجمته في حياة مستقرة. يعني اليوم الشباب الفلسطيني في الضفة وفي غزة بعيشوا تحت ضغط سياسي وضغط اقتصادي وضغط اجتماعي، الاحتلال، الانقسام، الحرب، تراجع فرص العمل، صعوبة التعليم، برضو عدم وضوح المستقبل والأوضاع الاقتصادية الصعبة. يعني برضو كمان إضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية الكبيرة اللي خلفتها الحرب. يعني يعني حرب غزة ما أثرتش فقط على المباني والخدمات، برضو أثرت على حياة جيل كامل.
0: بالتأكيد يعني. بالتأكيد.
4: فالشباب بيعيشوا أيضا تحت ضغط الاحتلال في الضفة، الحواجز، التوقيت الاستيطاني، القيود الاقتصادية والسياسية. هاي الظروف لا تعني أن الشباب فقد انتماءه، بس بتجعل التعبير عن الانتماء أكثر تعقيد. يعني الشاب اليوم ممكن يكون شديد التعلق بمكانته، بقضيته، بوطنه، بأرضه، بس في الوقت نفسه بشعر بالعجز

0: على المستوى النفسي المشاركة العامة تساعد الشباب أنهم يستعيدوا شعورهم بالقدرة والسيطرة على حياتهم، خصوصا في البيئة اللي احنا بنعيش فيها. أنا أتكلم عن غزة، بيئة مليانة مشاعر عجز وفقدان الأمان وعدم اليقين. لما الشاب يشارك في مبادرة مجتمعية أو نشاط ثقافي أو تطوعي، هو مش بس بيقدم خدمة للآخرين، بل يعني كمان بيعيد اكتشاف قدرته على الفعل والتأثير. على المستوى الاجتماعي، لما المشاركة بتساعد على إعادة بناء الروابط بين الشباب ومجتمعاتهم، الحرب والنزوح وفقدان البيوت ومصادر الرزق كمان بتضاعف هذه العلاقات الاجتماعية وبتزيد العزلة. لكن العمل الجماعي بيخلق مساحات للتعارف والتعاون وتبادل الخبرة. على المستوى السياسي، المشاركة العامة بتعطي الشباب فرصة للانتقال من موقع المتلقي للقرارات إلى موقع الشريك، تمام، في صنعها والتأثير فيها. لما يشارك الشباب في الحوارات المجتمعية ومجموعات العمل، مبادرات المساءلة واللقاءات مع المؤسسات وصنع القرار، تصير عندهم مجال للتعبير عن أولوياتهم والمطالبة بحقوقهم ومتابعة الاستجابة لمطالبهم. لكن كمان في نقطة يعني بدي أحكي فيها، مش كل مشاركة بتعزز الصمود، كل نشاط بنسميه مشاركة بيكون مشاركة حقيقية. إذا المؤسسات بتدعو الشباب للاجتماعات من غير ما تسمعهم أو تطلب منهم التطوع من غير ما تمنحهم بديل أو تمنحهم مقومات اللي هي الصمود أو تمنحهم دور في القرار أو بتستخدم صورهم وأصواتهم لأغراض بس إعلامية، كمان هذا بينتج عن هذا كله كثير إحباط، كثير فقدان ثقة. المشاركة الفعالة لازم تكون آمنة وشاملة وطوعية كمان، وتحترم وقت الشباب واحتياجاتهم وتمنحهم مساحتهم للتأثير الحقيقي.
1: سيد رزق، يعني بلا شك بأنه اليوم واقع الفلسطيني هو واحد، سواء في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في القدس، ولكن ولدينا أيضا قضية واحدة، لربما بعض الظروف التي تختلف بين الضفة وبين قطاع غزة، ولكن يعني في قطاع غزة هناك حرب إبادة، هنا في الضفة الغربية هناك حرب صامتة، اختلفت مسميات وأشكال الحرب، ولكن الواقع على الطرفين هو واقع واحد. لربما بعض الأطراف هو قد يكون الواقع عليها أسوأ قليلا من الطرف الآخر، ولكن بالمجمل يمكن أن نقول أن الواقع واحد. كيف يمكن أو إلى أي مدى يستطيع الشباب بناء مساحات حوار ومشاركة تتجاوز الانقسام الجغرافي والسياسي في ظل هذا الواقع؟
2: يعني اليوم تم تجاوزها من قبل الأجيال الشابها، يمكن جزء من الأشياء اللي المهمة أو من الظروف المهمة اللي لازم يتم اتخاذها بعين الاعتبار، أنه الشباب الفلسطيني أساساً ما انخرطوش في الانقسام نفسه اللي صار على مستوى رأس النظام السياسي الفلسطيني. الانقسام لم يتحول إلى ثقافة في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي تم تعزيز أو تم من قبل الشباب مواصلة القيام بالدور المشترك اللي على المستوى القضية الوطنية الفلسطينية، سواء إذا لاحظنا في الضفة من سنوات، يعني ما قبل الحرب الإبادة من سنوات، وكانت في الحركات المطلبية اللي بتطلع مثلا في الضفة الغربية اللي بتطالب بأهمية تحويل الرواتب لموظفين السلطة في قطاع غزة أو بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني أو حتى حملات التضامن العينية والمادية اللي كثير مرت علينا أنه فيها عمليات جمع تبرعات أو تمويل مبادرات باتجاه قطاع غزة، وبالمقابل في قطاع غزة عمليات التواصل القائمة بين الشباب بين الشباب نفسهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت الحركات بتتحرك في بعض المرات في نفس الوقت. ما تحول هذا الانقسام على شكل بنية المجتمع. يمكن اليوم في حالة تعاطف، يمكن في اليوم خسارة ترتبت على شباب نتيجة الانقسام، لأنه إحنا مش قادرين نوصل غزة ونقدم المساعدة اللازمة من غزة، أو حتى مش قادرين نوصل عمق الدولة البحري باتجاه قطاع غزة، أو بالعكس نستفيد من الكفاءات والخبرات الموجودة في غزة، وبالتالي الفلسطينيين في قطاع غزة يوصلوا الامتداد الجغرافي للدولة بالضفة الغربية على مستوى إجراءات الاحتلال. لكن على المستوى النفسي، على المستوى الفهم الجمعي والفهم المشترك، اليوم الفلسطينيين هم ما انقسموا، ولا كانت غزة منطقة معزولة عن الضفة الغربية كمنطقة، على اعتبار أنه مجتمع غزة هو مجتمع منفصل عن مجتمع الضفة، أو مجتمع أو بالعكس مجتمع الضفة هو مجتمع منفصل عن مجتمع غزة. اليوم المطالب واحدة، الأمنيات واحدة، حتى إذا بنلاحظ في تشكيل القوائم الانتخابية

0: الانتخابية اللي اليوم بتصير للمجلس التشريع الفلسطيني في البنية الثقافية لمشكلين القوائم، هم براعوا أهمية تمثيل قطاع غزة، وإن كانت مركز القيادة اليوم بالضفة الغربية وأغلب الأحزاب السياسية مكاتبها الرئيسية في الضفة الغربية، ولكن هم المراعاة أهمية تمثيل وازن لقطاع غزة في مقدمة القوائم الانتخابية، وبما يعبر عن حجم غزة وعن تضحيات غزة يعكس على القوائم الانتخابية اللي قاعد سواء اللي تم تسجيلها أو التي سيتم تسجيلها، والاتصال موجود بشكل دائم.
1: طيب أستاذة رينا، يعني هل تعتقدين بأنه هناك فعلا هذه هي المساحة المشتركة تجاوزت كما يقول يعني السيد رزق الانقسام الجغرافي والسياسي بين يعني الضفة الغربية وقطاع غزة؟
2: يعني أعتقد أن الشباب قادرين على أنهم خلق هاي المساحة إذا توفرت أنهم الظروف المناسبة، يعني وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية مهم بالنسبة للشباب، بس مش فقط أنه خلاف بين قوى سياسية، يعني هو واقع بأثر على حياتهم وحركتهم ومستقبلهم، بس إحنا قادرين على أنه نوجد مساحة خاصة فينا بعيدا عن الانقسام، مبادئنا واحدة، مطالبنا واحدة، والظروف اللي بنعيش فيها ولو تجاربنا مختلفة ولكن هي أيضا واحدة.
1: طيب سيد محمد، هل لديك يعني قول آخر في هذا الموضوع؟ كيف يمكن أن نحول التواصل بين الشباب في غزة والضفة إلى مساحة لبناء الثقة والوحدة المجتمعية في ظل كل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها في الضفة وفي غزة؟
3: يعني أنا مع زميلتي رينا في إنه الشباب هم يعني قادرين على خلق المساحات المشتركة، لكن كمان لازم نكون واقعيين، الشباب لحالهم مش مسؤولين على إنهاء الانقسام، ومش منطقي نحملهم مسؤولية أزمة سياسية أكبر من قدرتهم.
1: أنا لا أقول عن موضوع الانقسام يعني محمد، أنا أقول بإنه
3: أنا بتكلم عن الانقسام اللي هو انه احنا صرنا شايفين انه الضفة منفصلة عن غزة، مش انقسام سياسي معين. يعني تمام، اللي بيقدر الشباب يعملوه هو بناء جسور تواصل، وكمان المؤسسات بتقدر تعمل جسور للتواصل بين المنطقتين وتنظيم مبادرات مشتركة ورفض تحويل للاختلاف السياسي انه يكسر عداوة. نعمل نقاشات أو نفتح نقاشات بتحترم التعددية وحق كل شخص للتعبير عن رأيه، لكن نجاح هذه المساحات كمان بحاجة إلى حماية حرية التعبير وإتاحة فرص متكافئة للمشاركة وعدم إخفاء الشباب بسبب آرائهم، ووجود مؤسسات مستعدة للتعامل مع المبادرات الشبابية بجدية، لأنه إحنا يعني اللي بنشوفه هو عكس ذلك تماما. في مؤسسات معنية في إنه إحنا نكون منفصلين، في مؤسسات يعني بتضعف تواصلنا مع المنطقة الثانية لما نتكلم عن الضفة، وكمان في مؤسسات بالضفة كمان بتضعف تواصلهم مع شباب غزة، يعني لا أمنيات، يعني أمنيات معينة. كمان دور الشباب مهم، المطلوب إنه إحنا نبني بيئة سياسية تسمح لهذا الدور إنه هو يكبر ويأثر.
1: نعم سيد رزق، يعني هذه الظروف أفضت إلى البحث عن أماكن أخرى خارج فلسطين للشباب الفلسطيني ليؤمنوا مستقبلهم، وهو إلى حد ما من حق هذا الشاب الفلسطيني أن يؤمن مستقبله في ظل عدم وضوح الرؤية، في ظل عدم وجود فرص عمل له، وفي ظل يعني عدم وجود المقومات الأساسية التي تمكنه من بناء حياة وعيش حياة كريمة. كيف يمكن اليوم للمؤسسات السياسية والمجتمعية أن تعيد هذا الإحساس للشباب بجدوى البقاء والمشاركة؟
0: يعني اليوم الحاجة عالية جدا جدا لكل مواطن فلسطيني موجود داخل المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هاي فرصة لتعريف مهمات عمل للمواطنين الفلسطينيين للقيام فيها داخل المجتمع الفلسطيني. ما بدي ناقش يعني الرغبة بالهجرة أو مش السفر يمكن للحاجة للشعور بالأمان أو الحق في الحياة الكريمة اللي اليوم افتقدوه أهلنا في قطاع غزة نتيجة شراسة الحرب، أو الضغط اللي بيعيشوه في الضفة الغربية للمواطن الفلسطيني نتيجة الاقتلاع، ولكن جزء من الرغبة بالمغادرة أو حتى بالسفر من أجل التعلم أو العمل خارج الوطن، يمكن لأنه اليوم ما عندنا إحساس بالدور أو ما عندنا المهام العملية اللي لازم نقوم فيها والمهام الوطنية اللي لازم نقوم فيها من أجل بناء المجتمع. وبالتالي الاغتراب اللي ترتب على الشباب الفلسطيني عن النظام وعن المؤسسات الدولية والفضاء العام نتيجة التراجع في العمليات الديمقراطية أو تقريبا عدم انتظام العملية الديمقراطية وتراجع المجتمع للهويات الضيقة، بتصير هي الطاقة تتوجه نحو الخارج في أمل أنه المواطن الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني يلاقي فرصة أفضل له داخل في مكان آخر. وإحنا كمان كفلسطينيين لما بنكون مغادرين فلسطين إحنا مغادرينها على أمل العودة، يعني بنغادر كثير من الكفاءات اللي راحت والشباب والمواطنين اللي طوروا واكتسبوا خبرات ورجعوا للوطن. بالتالي كيف المسؤولية الناس اللي موجودة هنا اللي بتدير المؤسسات العامة والفضاءات العامة تعرف أدوار للمواطنين حتى نقوم بالمهمات اللازمة حتى نوصل للمجتمع اللي احنا حلمنا فيه، مجتمع مدني قادر الكل فيه على الوصول لنظام الحكم والوصول للخدمات العامة بدون أي تمييز أو بدون أي إقصاء عن الوصول أو المشاركة العامة.
1: طيب سيد رزق، يعني ما الرسالة التي ينبغي أن توجهها القوى السياسية والمؤسسات للشباب اليوم؟
0: يعني اليوم احنا بنوجه رسالة للقوى السياسية.
1: اريد العكس، هل يعني من المفترض ان يوجهوا اليوم رسالة؟ دائما الشباب يوجهوا رسائل لصناع القرار، وغالبا هذه الرسائل لا تؤخذ بجدية وتبقى تحت اطار الشعارات، ولكن اليوم اذا كان من المفترض ان توجه هذه القوى السياسية والمؤسسات رسائل للشباب، فما الذي يجب عليها قوله؟
0: مطلوب منهم أو لو أنا كنت في مستوى صناعة قرار داخل حزب سياسي أو في المستوى الأول لصناعة قرار داخل حزب سياسي، بحكي للشباب الفلسطيني أنه أنا اليوم مش بدي أوجه لكم رسالة شفوية أو كلام، أنا بدي أوجه لكم رسالة عملية. إحنا ندرك أنه الحركة السياسية الفلسطينية شاخت في لحظة من اللحظات أو وصلت مرحلة متقدمة من العمر، بالتالي إحنا اليوم بنشتغل على تشبيب الحركة السياسية والحركات الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني، وراح نقدم قوائم للمجلس التشريعي وللمجلس الوطني الفلسطيني بتقدمها شباب فلسطينيين حتى نشبب كل النظام السياسي الفلسطيني ونستعيد الأوقات اللي كانت فيها قدرة الفلسطيني على التأثير سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي أعلى، زي اللي صار معنا في انتفاضة 87 الانتفاضة الأولى الفلسطينية، أو حتى لما شكلنا أحزابنا السياسية الفلسطينية. إحنا لما شكلناها بقيادات شابة، وبالتالي هي امتلكت أو تعاقدت مع نسب واسعة من المجتمع الفلسطيني. لا. اليوم هاي الأحزاب هي صفت بالنسب بتعطيها تقديرات أقل من أحجامها السابقة في الحياة العامة الفلسطينية، ورح بنحط الشباب على قوائمنا على مقدمة القوائم لنستعيد ثقة الناس فينا.
1: يعني نأمل أن تكون هذه الرسالة في المستقبل من القوى السياسية والمؤسسات للشباب، يعني حقيقة نأمل أن نسمع هذا الكلام يوما ما. يعني في عجالة أستاذ رينا، كيف يمكن للشباب اليوم أن يكونوا جزءا من الحل في ظل هذا الضباب الموجود؟
2: أعتقد أنه إشراك، توقف عن إشراك الشباب فقط والعمل على إشراك الشباب في صنع القرار، هذا هو الحل لمشكلتنا وجميع لأنه لن يمثلنا ناس أفضل منا. ما حدش هيعرف مشاكلنا، ظروفنا، رغباتنا أكثر من الشباب نفسهم.
1: طيب سيد محمد، يعني ما الدور الذي يمكن أن تلعبوه أنتم كشباب في تعزيز السلم المجتمعي ومواجهة الانقسام؟ سيد محمد
3: معك، بس الصوت كان يقطع، انا كنت بحاول
1: اسمع. يعني اقول ما الدور الذي يمكن يعني ان تلعبوه انتم اليوم الشباب في تعزيز السلم المجتمعي ومواجهه الانقسام؟
3: طيب احنا كشباب عندنا دور اساسي في تعزيز السلم المجتمعي والسلم الاهلي، خصوصا في كل الظروف الصعبه اللي عايشينها من حرب ونزوح. لان الازمات مش بس بتاثر على الوضع المعيشي، لا، لكنها كمان ممكن تزيد التوتر بين الناس وتعمق الخلافات العائليه والمجتمعيه. عندنا كم شغله احنا بنحب نعملها، ودائما انا هذا الكلام بحكي من 2020 نتكلم في ثقافة احنا لازم ننشرها، هي ثقافة الحوار. اول حاجة ممكن نعملها هي نشر ثقافة الحوار، تقبل الاختلاف. لازم نتعلم كيف نختلف من دون ما نحول الاختلاف لطوشة او خصومة او تخوين او تحريض او جوسفة. مجتمعنا فيه اختلافات سياسية وفكرية وعائلية، وهذا شيء طبيعي بتكون المجتمعات، لكن المشكلة بتبدأ لما نصير نشوف كل شخص مختلف معنا انه هو خصم. لا، انا بختلف معك، ممكن احنا نوصل، انا حكيت نوصل لحل مشترك لنقطه، ممكن احنا كشباب ممكن نكون حلقه وصل بس بين الناس من خلال تنظيم جلسات الحوار الشبابيه والمبادرات اللي تجمع اشخاص وفئات من خلفيات مختلفه. كمان ممكن نواجه خطاب الكراهيه والشائعات، وخصوصا على السوشيال ميديا، لانه صرنا نشوف انه عن جد صرنا نشوف بوست على السوشيال ميديا بتعزز خطاب الكراهية بين المنطقة الواحدة، مش الدولة الواحدة، بين المدينة الواحدة، بين المنطقة. احنا نكون ساكنين في 20 كيلومتر مربع في خطاب كراهية كبير في المنطقة هاي. كمان تحويل العمل التطوعي إلى مبادرات مجتمعية على تعزيز الوحدة. أحيانا الناس بتكون مختلفة سياسيا أو اجتماعيا، لكنها بتلاقي يعني تلتقي في احتياجات مشتركة زي اللي هي التعليم ودعم الأسر المتضررة، تأهيل المساحات المجتمعية وغسل الأطفال. لما الشباب يكونوا من خلفيات مختلفة بيشتغلوا مع بعض لتحقيق هدف مشترك، كمان بدنا ثقة من خلال التجربة والعمل، مش بس من خلال الكلام.
1: نعم.
3: زي مثلا ممكن مجموعة شبابية في دير البلح، أنا مركز في الدير عشان أنا بشتغل في الدير، بتنفذ مبادرة لإعادة تأهيل مساحة عامة أو
1: بشكل سريع. انتهى الوقت محمد.
3: تمام، أنا خلصت.
1: لا يعني أكمل فكرتك بشكل سريع لو سمحت.
3: تمام. السلم الأهلي مش مسؤولية الحكومة أو المؤسسة أو الوجهاء لحالهم، هي مسؤولية مجتمعية مشتركة والشباب جزء أساسي منها. إحنا مش مطلوب منا نلغي الاختلاف بين الناس، بل مطلوب منا نمنع الاختلاف من التحول إلى كراهية وانقسام.
1: شكرا.
3: الظلم باسم الحفاظ على السلم الأهلي.
1: شكرا لكم. نعم، شكرا لكم جميعا. سيد رزق عطاوني منسق برنامج الحكم والسياسة في مؤسسة ريفورم، الأستاذة رينا منصور عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة، والسيد محمد أبو شمالة عضو منتدى صدى غزة. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 5 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مؤسسات الأسرة تقول أن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقلة الإدارية بشرى الطويل 33 عاما المعتقلة منذ شباط الماضي من سجن نفترتسا إلى سجن عزل أهل عوز في بئر السبع بعد 46 يوما من العزل المتواصل. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والفلفل، واعتقال 3 آخرين مساء اليوم خلال هجوم شنه مستوطنين وقوات الاحتلال على قرية مردى شمال سلفية. جيش الاحتلال يعتقل اليوم مواطنا ويفرض حظر التجول على المواطنين في قرية برقة شرق رام الله بالتزامن مع اقتحام مستوطنين للقرية. المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقول أن الغياب المزمن في محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. مقتل 15 شخصا على الأقل اليوم في ضربات روسية على أوكرانيا بعدما أعلنت الشرطة ارتفاع حصيلة ضربة استهدفت مبنى سكني في شمال البلاد إلى 9 قتلى بينهم 3 أطفال على الأقل. منتخبنا الوطني الأول يتقدم 3 مراكز ليصل إلى الترتيب 92 عالميا وإلى 13 آسيويا في التصنيف الجديد الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مواصلا صعوده على سلم التصنيف العالمي والقاري. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
2: أريد، طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
5: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن. من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً على راية FM.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: الجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي.

0: للعالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: أم المستعمرين للقرية. مؤسسات الأسرى تقول إن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقلة الإدارية بشرى الطويل 33 عاماً المعتقلة منذ شباط الماضي من سجن نيفي تيرتسا إلى سجن عزل أهلي عوز في بئر السبع بعد 46 يوماً من العزل المتواصل. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك عبر مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وتزامن ذلك مع فرض قيود على دخول المصلين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفاً أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهياراً حراً تاماً وشاملاً. التصعيد الميداني في جنوب لبنان يتزامن مع حراك دبلوماسي وسياسي متواصل في وقت تستمر فيه العمليات الإسرائيلية جنوبا وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد قبيل الانتخابات الإسرائيلية. وأخيرا إلى حالة الطقس، ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق. أما غدا الخميس سيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: عين على فلسطين والعالم، raya.bs. حين تتسارع الأحداث لا وقت

0: مختل التفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. معكم الآن حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية، نطل عليكم في هذا الموعد لنضع بين أيديكم أبرز ما شاهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد لنستعيد أبرز محطات هذا اليوم في حصاد الراية. البداية من الضفة الغربية والتي تشهد تصعيدا ميدانيا متواصلا مع اقتحامات لقوات الاحتلال في عدد من المدن والبلدات وتنفيذ حملات ومداهمات واعتقال، إلى جانب تجديد الإجراءات العسكرية وإغلاق عدد من الطرق والمداخل. يأتي ذلك في إطار تصاعد الاستيطان والبؤر الاستعمارية واستمرار الاعتداء على الأراضي والأشجار بالتزامن مع موسم الزيتون، فيما تبقى الضفة أمام مشهد متوتر يجمع بين الاقتحامات والاعتقالات من جهة واعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي من جهة أخرى. للحديث أكثر ينضم إلينا الصحفي حافظ أبو صبرة ليطلعنا على صورة المشهد في الضفة الغربية. حافظ أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير.
1: مساء النور. حافظ، الوضع في الضفة الغربية متوتر جدا في معظم المحافظات، هل لك أن تطلعنا ما هي آخر الأحداث الميدانية؟
2: يعني لربما الاقتحامات، حملات الاعتقال، المداهمات، و حتى استهداف وهدم النصبة التذكارية للشهداء الفلسطينيين تركزت في أكثر من موقع، ولكن اعتداءات مستوطنين مع اقتحامات إسرائيلية واسعة كانت عنوانها الأبرز في نابلس كمحافظة خلال ساعات 24 الأخيرة، مع اتساعها على مساحة جغرافية أوسع في الضفة الغربية بشكل كامل، بشكل يعني أو بوتيرة أقل من مما جرى في نابلس. نبدأ مما جرى في نابلس. مع منتصف الليلة الماضية اقتحام واسع في المنطقة الوسطى من عدد من أكثر من اتجاه، من أكثر من حاجز، من المنطقة الغربية، من المنطقة الجنوبية الغربية. كان هناك اقتحام لعدد كبير من الآليات العسكرية، استمر حتى العاشرة من صبيحة هذا اليوم، وعلى إثره تم تعليق الدوام في المدارس الخاصة، وتم تأجيل بدء الدوام في كثير من المؤسسات الحكومية والبلدية داخل المدينة. انتشرت القوات الإسرائيلية في المنطقة الوسطى من المدينة، بالتحديد في محيط البلدة القديمة وداخل البلدة القديمة في منطقة رأس العين والشوارع والأحياء التابعة لها. وهناك تم اتخاذ مدرسة قرمان، مدرسة علي قرمان، سكنة عسكرية تجمعت فيها الآليات العسكرية، وحولت قاعات صفوف الطلبة إلى مركز للتحقيق والاستجواب الميداني والاعتداء على الشبان الفلسطينيين. وإلى هناك اقتيد عشرات الشبان، منهم أسرى محررون، منهم أحد زملاء الصحفيين، اقتيدوا من منازلهم، تعرضوا لتنكيل واعتداء بالضرب المبرح من قبل الجنود الإسرائيليين، وهناك يعني تم إخضاعهم لاستجواب ميداني. أفرج فيما بعد عن معظم هؤلاء الأسرى المحررين والشبان الذين تم احتجازهم. فقط أعلن عن اعتقال الشاب يد نابلسي، وهو شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي قائد مجموعة عرين الأسود الذي اغتيل قبل 4 سنوات في وسط البلدة القديمة. يعني كنا نرصد كيف يفرج عن هؤلاء الشبان، يعني يمشون بصعوبة، يعانون من عرج في أقدامهم، تعرضوا للضرب على صدورهم وعلى أيديهم، بعضهم أصيب بكسور في ريش القفص الصدري جراء ضرب مبرح من قبل الجنود الإسرائيليين. هذا العدوان الواسع كان تزامن مع وجود جرافة عسكرية إسرائيلية تنقلت في أكثر من موقع بين دوار الشهداء، شارع فطاير في منطقة رأس العين ومنطقة خلت العمود. 4 نصب تذكارية قام الاحتلال بهدمها، إضافة لخلع وتدمير صور ويافطات لشهداء فلسطينيين ممن ارتقوا على مدار السنوات الماضية. أبرز نصب التذكارية نصب الشهيد نايف أبو شارخ، وهو قائد فرسان للكتائب شهداء الأقصى الذي اغتيل نهاية الانتفاضة الثانية. الصور الخاصة بالشهيد وديع الحوح قائد مجموعات عرين الأسود. نصب تذكاري لشهداء الجبهة الشعبية عند دوار أو ميدان الشهداء وسط المدينة. أيضا نصب تذكارية للشهيد حمزة مقبول في منطقة خلت العمود، و نصب تذكارية في منطقة شارع فطائرة. على وقع هذا الاستهداف للصروح ونصب تذكارية الذي بدأ أصلا في تموز الماضي في نابلس مع صرح الشهيد محمد أبو بكر جنيدي الذي هدمه ودمره مستوطنون، بعد ذلك قامت سيفي سوكوت باستهداف نصب تذكاري لشهداء مادما وقام بتدميره بحماية من الجيش الإسرائيلي، ويومها بدأ بالتحريض على 50 موقع فيها نصب تذكارية في أرجاء واسعة من الضفة الغربية، ومنها بدأ الجيش الإسرائيلي أول أمس هدم نصب تذكاري لشهداء جامعة بيرزيت. اليوم اكتملت الصورة بشكل أوسع في نابلس 4 نصب تذكارية، في جنين تم هدم نصب تذكارية في منطقة دوار السينما للشهيد نضال خازم، وأيضا لأحد الشهداء في بلدة يعبد إلى الجنوب من المحافظة. كل هذا كان على وقع اقتحام في جنين واسع في المدينة، أكثر من شارع في منطقة دوار السينما، هناك أطلق رصاص على شاب فلسطيني وظل على الأرض ممنوع من تقديم الإسعاف، ممنوع إذا الأحمر من تقديم الإسعاف له لوقت طويل قبيل تسليمه للطواقم الطبية الفلسطينية. خلال كل هذه الأحداث وقعت الهجوم الأكبر للمستوطنين الذي شهدته المناطق الزراعية جر زيتون، حقول الزيتون بين برقة شمال غرب نابلس ورامين شرق طول كرم. هناك كان مسن ومسنة وبعض الشبان يقطفون ثمار زيتونهم، هاجمهم 4 مستوطنون تصدوا لهم، وبعد أن غادر المستوطنون عادوا ومعهم 6 مركبات مليئة بالمستوطنين ومنهم مستوطنين مسلحين. بدأ الفلسطينيون يحاولون الدفاع عن أنفسهم، أطلق المستوطنون الرصاص، أصابوا شابا فلسطينيا كان من مجموعة من الشبان الذين هبوا لفزعة المزارعين الفلسطينيين في المنطقة، أصيب في خاصرته، احتجز من الجيش الإسرائيلي، وصلت طواقم طبية فلسطينية احتجزها الجيش الإسرائيلي وقام بالاعتداء على طواقمها، هناك 6 إصابات اعتداء بالضرب من الجيش الإسرائيلي من طواقم الهلال الأحمر والإغاثة الطبية. على الناحية الأخرى الجيش كان يحمل مستوطنين الذين كانوا يطلقون الرصاص، أصابوا شابا وأعلن عن استشهاده، أصابوا شابين آخرين بالرصاص، واحد في البطن وحالته بين المتوسطة والخطيرة وآخر حالته متوسطة في منطقة الفخذ، وكان هناك اعتداء بالضرب من قبل مستوطنين على 7 مواطنين من بينهم المسن الذي يبلغ من العمر 82 عاما والسيدة المسنة التي عمرها 70 عاما، وكلهم يعالجون في مستشفى رفيديا غرب مدينة نابلس. منذ ساعة أو ساعة ونصف تم تشييع جثمان هذا الشهيد علي بزاري عمره 44 عاما، وكان مشهد وداعه في مستشفى رفيديا مشهد يدمي القلوب حقيقة، حتى زملاء الصحفيين لم يستطيعوا أن يتمالكوا أنفسهم أمام هذا المشهد، ومنهم من بكى ويعني ترك دموعه تذرف أمام مشهد مثل هذا. دانيال علي بزاري كان يودع أبيه بحرقة، وهذا الشهيد ارتقى بينما يعني طفلته صغيرة تبلغ من العمر عاما صارت دون أب، وارتقى برصاص مستوطنين وهو الشهيد الثاني خلال موسم الزيتون الحالي. كان هناك جماعات المستوطنين في برقة غرب رام الله وفي منطقة خربة المراجم في عقربة قرب نابلس وفي مناطق واسعة في مسافة ريطة في جنوب الضفة الغربية في الخليل.
1: نعم الصحفي حافظ أبو صبرة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، ولا يزال المشهد هشا رغم وقف إطلاق النار مع استمرار القصف وإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة، إلى جانب نصف عدد من المنازل واستهداف مناطق تؤوي نازحين، حيث سجل اليوم استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء القصف وإطلاق النار بينهم. للحديث أكثر عن ما يدور في قطاع غزة معنا الصحفي سامر الزعانين. سامر أهلا ومرحبا بك.
3: أهلا بك سندس وبكافة المستمعين.
1: سامر، أزمات متتالية والوضع في قطاع غزة، لازال المشهد الدامي ولازال الوضع الإنساني، هل لك أن تطلعنا أكثر على الوضع في القطاع؟
3: نعم، يعني في حلول الذكرى يعني بعد انتهاء 3 سنوات على الإبادة وما زالت حتى هذه اللحظة مستمرة في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي يعني في الأيام القادمة في الأيام القادمة سيكون يعني الذكرى السنوية الأولى لهذا الإعلان الذي أقيم في أكتوبر في 9 أكتوبر عام 2025 في شرم الشيخ، إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ منه سوى الكتابة أو الحفظ على الورق. العمليات العسكرية في قطاع غزة ما زالت مستمرة منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة أو حتى قبل قليل ارتفع عدد الشهداء إلى 5 شهداء بينهم شهيد متأثر بجراحه أصيب بها في أوقات سابقة في قطاع غزة. فجر هذا اليوم كان هناك استهداف لأحد طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، وهو محمد طموس، استشهد بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر بالقرب من مستشفى كمال أدوان أثناء محاولة يعني انتشال إصابات تم استهدافهم من قبل طيران الاحتلال بالقرب من هذا المستشفى. على صعيد قطاع غزة، صعيد قطاع غزة بشكل عام، العمليات العسكرية لا تكاد تتوقف في كافة المناطق، سواء شمال قطاع غزة أو شرقية القطاع أو حتى جنوب قطاع غزة. عمليات النسف والقصف أيضا يعني لوحظ في الأيام الأخيرة ازدياد في وتيرة تفجير الروبوتات، أي الآليات المفخخة بالقرب من منازل المواطنين بالقرب من الخط الأصفر، تحديدا شرق حي التفاح ومنطقة حي الشجاعية بشكل كبير. هذه الانفجارات يعني تعود الذاكرة إلى الوضع الذي سبق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب يعني شدة الانفجارات التي تحدث تحديدا في ساعات الليل وساعات الليل المتأخرة. أما على الصعيد الإنساني، مع استمرار هذه الإبادة، ما زال أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في المخيمات والخيام المهترئة التي لا تأوي من برد الشتاء أو حتى من حر الصيف، وهم مقبلون على فصل الشتاء. يعاني النازحون من احتراء هذه الخيام والشوادر التي لا تقي برد الشتاء، لا سيما أن هذه الخيام مضى عليها زمن كبير في خلال هذه الإبادة، بالتالي هي مهترئة وحالتها للأسف صعبة جدا في ظل الحصار الخانق لإدخال المساعدات، تقنين إدخال المساعدات لسيما الشوادر والخيام في هذه الفترة تحديدا. وكان الاحتلال يحاول الضغط بالمزيد من سياسات الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أيضا الوضع الصحي المنهار في قطاع غزة، المستشفيات المستهدفة، نقص الكوادر الطبية، نقص المعدات واللوازم الطبية، بالإضافة إلى نقص الأدوية المهمة لسيما لأمراض المزمنة في قطاع غزة. حالات الوفيات ما زالت بارتفاع بسبب إغلاق المعابر وتقنين عدد الذين يحاولون الخروج إلى الخارج لتلقي العلاج بسبب الوضع الصحي في قطاع غزة. حالة ما زالت مستمرة من الإبادة على كافة الأصعد، الوضع الميداني، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي والصحي والتعليم، وكافة القطاعات في قطاع غزة شبه منهارة، وفي ظل يعني غياب الأفق السياسي، في ظل غياب أي تطبيق للاتفاقيات التي تم إبرامها خلال العام الماضي وخلال الأشهر الماضية، سواء كانت في ما عقد بما يسمى خطة أو مجلس السلام 20 بند أو حتى خطة ميلادانوف الأخيرة التي احتوت على 15 بندا كان أساسها هو البند الإنساني. حتى هذه اللحظة لم يطبق من هذه البنود سوى استمرار يعني الاستهدافات المباشرة للمدنيين في كافة مناطق قطاع غزة.
1: نعم، الصحفي سامر أزعنين كنت معنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، نكون معكم في فصل قصير ونعود.

0: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: لا وقت للبحث،
4: لا وقت للبحث،
3: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
4: رايا.بس،
3: الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالم. حصاد الرايه.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا في برنامج حصاد الراية. إذن مع تصاعد التطورات في الضفة الغربية والقدس وتسارع المشاريع الاستيطانية وفي مقدمتها مشروع إيوان، تبرز تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ودخول إسرائيل أجواء الانتخابات، حيث تتجه إسرائيل في 27 من تشرين الأول أكتوبر الجاري إلى انتخابات الكنيسة، وهي الانتخابات التي ستحدد شكل البرلمان والحكومة الإسرائيلية المقبلة. وفي إسرائيل الناخب لا يصوت مباشرة لرئيس الحكومة، وإنما يصوت للأحزاب والقوائم التي تتنافس على مقاعد الكنيسة. للحديث أكثر عن المشهد الإسرائيلي وانعكاساته على الساحة الفلسطينية ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في الشأن الإسرائيلي السيد ياسر مناع. سيد ياسر، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك والسادة المستمعين.
0: بداية سيد ياسر، نبدأ من الملف الأهم والأبرز. بعد 3 سنوات على 7 أكتوبر، كيف تنظر إلى إسرائيل اليوم، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة؟
1: يعني بشكل عام بعد هذه الحرب من 7 أكتوبر وحتى اليوم، إسرائيل تنظر إلى الضفة الغربية بصورة مغايرة في الإطار الخاص عن الضفة الغربية، ولكن بشكل عام هنالك قاسم مشترك بأن ما كان قبل 7 أكتوبر هو مختلف تماما عما بعده. هذه القاعدة الأهم في التعاطي مع كل الأحداث، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنما في المنطقة برمتها. هذا أولا. ثانيا، في الضفة الغربية واضح بأن هنالك مشروع إسرائيلي إلى حسم مسألة الضفة الغربية من خلال الاستيطان، وذلك في 3 مسارات. المسار الأول وهو فصل الفلسطينيين عن المستوطنين. هذا بات مسار واضح من خلال الطرق وشبكات الطرق التي تعمل على إسرائيل على إنشائها، سواء الالتفافية أو حتى الطرق والشوارع الرئيسية، الشوارع التي تخصص للمستوطنين فقط والفلسطينيين فقط. المشهد بشكل عام في أرجاء الضفة الغربية سوف يعني تحاول إسرائيل أن تعمل جاهدة على الفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل ذاهبة أيضا باتجاه عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض من خلال المستوطنات ومن خلال شبكة الطرق التي تحدثنا عنها. والأهم من ذلك بأن هنالك بات مشروع تهجير واضح، أو يعني بات ظاهرا أكثر في الخطاب الإسرائيلي. نحن نتحدث بأن مسؤولين رسميين إسرائيليين على مستوى وزراء، سموتريتش مثلا، بن غفير وغيرهم، تحدثوا بشكل واضح وعلانية في مسألة تهجير الفلسطينيين ليس فقط من قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية. اليوم ما يجري في الضفة الغربية، هنالك عمليات تهجير داخلية من مناطق الضفة الغربية إلى مناطق أخرى، ولكن الهدف بشكل عام هو دفع الفلسطينيين بصورة أو بأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الهجرة من الضفة الغربية، ولكن تقدمها إسرائيل بأنها هجرة طوعية. في قطاع غزة واضح بأن إسرائيل أولا لا تريد الانسحاب من قطاع غزة أو أجزاء من قطاع غزة، هي تحاول أن تبقي الوضع القائم في قطاع غزة بهذه الحالة، بمعنى حرب منخفضة الكثافة، عمليات اغتيال، عمليات تقدم بطيئة، دون الذهاب إلى مسألة إعادة الإعمار أو إيجاد استقرار في قطاع غزة. هذا يعني يفيد إسرائيل في كثير من الجوانب، من أهمها بأنها تحفظ هذه المناطق التي تقوم بالسيطرة عليها، ومن الممكن في المستقبل أن يكون هنالك استيطان في هذه المناطق، لأن هنالك مخططات، وأن هنالك يعني بعض النواب الكنيسة ومن الصهيونية الدينية واليمين الإسرائيلي تحدثوا علانية بأن هنالك مشاريع استيطانية في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك بأنها يعني لا تريد أن تكرر ما جرى في 7 أكتوبر، والأهم أيضا في التحول في المسألة في العقيدة الأمنية والسلوك الأمني الإسرائيلي، بأن إسرائيل اليوم باتت تعتمد استراتيجية المناطق العازلة سواء في قطاع غزة أو في لبنان وسوريا.
0: نعم سيد ياسر، أيضا تهديدات شهدناها اليوم بشكل علني وواضح كما ذكرت أنت، أيضا التهديدات لم تكتفي إلى هذا الحد، أيضا كانوا يقولون عن حل الحكومة الفلسطينية أو إزالة الحكومة الفلسطينية بمعنى أوضح. ماذا يعني هذه أو ماذا تعني هذه الرسالة؟
1: إضافة أضفت يعني هذه النقطة بالتحديد هي ليست جديدة بشكل في الخطاب الإسرائيلي، ولكن أيضا هي باتت أكثر تكرارا في النقاش الإسرائيلي في الإعلام الإسرائيلي. سموتريتش مثلا تحدث بشكل صريح وواضح في شهر شباط 2026 في مستوطنة بزغوت، حينما أعلن افتتاح الدعاية الانتخابية لحزب الصهيونية الدينية، وقال بأن هنالك هدفان للصهيونية الدينية. الأول هو تهجير الفلسطينيين، ثانيا هو إلغاء اتفاق أوسلو، لأن اليمين الإسرائيلي ينظر إلى اتفاق أوسلو على اعتبار أنه كارثة وأنه يؤثر على فكرة أرض إسرائيل الكبرى والسيطرة على الضفة الغربية. لذلك أو من أجزاء أو من مسارات السيطرة على الضفة الغربية والسيطرة بين قوسين كما يقدمها أرض إسرائيل الكبرى هي إلغاء اتفاق أوسلو. أيضا هنالك اليوم الحديث عن مسألة انقلاب البنادق، وهي بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد تذهب في مواجهة مسلحة مع إسرائيل، هذا أيضا نقاش إسرائيلي واضح. ولكن بشكل عام هنالك مسار واضح إسرائيلي منذ سنوات، منذ قبل 7 أكتوبر، وفي مسألة تقويض قدرات السلطة الفلسطينية وحدها وحصرها في بعض الجوانب. باعتقاد الذهاب نحو حل السلطة الفلسطينية هذا بحاجة إلى قرار من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الخطاب الذي نشهده اليوم يعني قد يكون في جزء منه هو للدعاية الانتخابية ومن باب المزاودات في بين الأحزاب، هذا في اتجاه آخر أي من الممكن أن يكون نقاش حقيقي، ولكن لا تستطيع إسرائيل أن تذهب في هذا الاتجاه لأن هنالك موقف للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا موقف للدول الأوروبية، وبالتالي أن تذهب بهذا الحد الأقصى في حل السلطة الفلسطينية في ظل هذه الظروف القائمة باعتقادي أن هذا يعني صعب حتى اللحظة.
0: نعم سيد ياسر، قبل أن نذهب إلى ملف الانتخابات، ما الذي يعنيه قدما والمضي قدما في مشروع إيوان بين الضفة والقدس؟
1: يعني هذا المشروع يهدف كما قلنا إلى مسألة العزل بين المناطق الفلسطينية، يريد هو يعني هذا المشروع هو يريد السيطرة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وعزل مدينة القدس عن باقي المناطق الفلسطينية.
0: نعم.
1: يعني هذا المشروع باعتقادي أنه إسرائيل حتى اللحظة يعني تسير ببطء في تنفيذه، يعني لعدة اعتبارات منها سياسية عالمية وما شابه ذلك، ولكن هذا المشروع في نهايته هو يهدف إلى تعزيز السيطرة على تلك المنطقة وفصل القدس عن باقي الضفة الغربية على اعتبار أن هنالك منطقة القدس وغلاف القدس، يجب أن تكون يعني هذه المنطقة هي مفصولة تماما ومعزولة تماما عن الفلسطينيين.
0: نعم، يعني نستطيع أن نقول أن الاستيطان أصبح جزءا أساسيا من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وملف الضفة والاستيطان ملف ممكن أن يكون يعني في صالح القادة الإسرائيليين للانتخابات.
1: يعني المشروع الاستيطاني أو المشروع الصهيوني هو بالأصل قائم على الاستيطان، وبالتالي يعني هذا المشروع هو قائم على هذه الفكرة، ولكن ما الذي يختلف بين حكومة وأخرى بين حزب وآخر هي مسألة سرعة هذا المشروع. يعني نرى بأن في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية وهي الحكومة اليمينية بشكل كامل بأن هذا المشروع اتخذ تغيرات جوهرية، تغيرات على الأرض من حيث الواقع الميداني، عدد البؤر الاستيطانية، عدد المستوطنين، الأدوات التي بات المستوطنون يمتلكونها في الضفة الغربية، هذا تحول هام. الذي أدى إلى هذا التحول وهو الأهم هو تغير في الآلية البيروقراطية لاتخاذ القرارات فيما يتعلق في الاستيطان في الضفة الغربية. سموتريتش عمل على استحداث مناصب واستحداث أقسام واستحداث جزء من بداخل المؤسسات الإسرائيلية تسهل عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق في الاستيطان في الضفة الغربية، إضافة إلى ما سر إلى ما أقره الكابينت قبل عدة أشهر في مسألة إلغاء أو منح المستوطنين مسألة تملك الأراضي والاطلاع على سجل الأراضي في الإدارة المدنية في الضفة الغربية. وبالتالي هذه التغيرات برمتها داخل هذه المنظومة الاستعمارية فيما يتعلق في الاستيطان في الضفة الغربية هو الذي أدى إلى هذا التغير وإلى هذا الواقع وإلى هذه السرعة في إنجاز هذا المشروع.
0: نعم سيد ياسر، كخبير في الشأن الإسرائيلي ومطلع أيضا على معظم التفاصيل في الشأن الإسرائيلي، توقعا ما الذي سيحدث للضفة الغربية والسلطة الفلسطينية إذا بقي نتنياهو وحلفائه في الحكم، وما الذي يمكن أن يتغير إذا تشكلت حكومة أخرى؟ يعني ما هو الفارق؟
1: الفارق في سرعة المشروع. باعتقادي أنه إذا بقي نتنياهو في الحكم بأن هنالك اليوم الحديث بات واضحا بأن هنالك جملة من عدة مواقع وجملة من المواقع في مناطق المصنفة ألف وباء وفق اتفاقية أوسلو إسرائيل تريد أن تسيطر عليها. هذا ما تحدث به سموتريتش وما تحدث به كثير من منظري الاستيطان في أو دعني من المسؤولين الرسميين في إسرائيل حول هذا الأمر. إذا نجحت هذه الحكومة باعتقاد أن إسرائيل سوف تذهب إلى السيطرة على أكثر من يعني أكثر مواقع داخل مناطق المصنفة ألف وباء، هذا أولا. ثانيا تعمل على السيطرة التامة على المناطق المصنفة سي. ثالثا يعني تسير في هذا المشروع أكثرا فأكثر، تمنح المستوطنين أدوات أكثر فأكثر. بينما إذا جاءت المعارضة باعتقاد أن الاستيطان سوف يستمر، هذا يعني هذا يجب أن يكون بالحسبان. نعم. الاستيطان سوف يستمر، المشروع نعم. الاستيطاني سوف يستمر، ولكن سرعته ومن الممكن أن تكون هنالك نوع من التقييد للجماعات الاستيطانية والمنظمات الاستيطانية، ولكن لن يتوقف. يعني لن من الممكن أن تكون هنالك مثلا تخفيفات في حركة وحرية تنقل فلسطينيين عبر المدن، من الممكن أن يكون هنالك اتفاق ما في مسألة الإفراج عن أموال المقاصة، ولكن لن يكون هذا التغيير الجوهري في سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين، لأنه عند النظر في الطروحات في الدعايات الانتخابية لمجمل الأحزاب الإسرائيلية ورؤساء الأحزاب الإسرائيلية نرى بأن هنالك تشابها كثيرا في التنظير للسياسة مع الفلسطينيين.
0: إذن سيد ياسر، دور اليمين أيضا والأحزاب العربية وانعكاس ذلك على الضفة يعني والمشهد الانتخابي الإسرائيلي، هل يمكن أن يكون له انعكاسات معينة في حال كان الأحزاب العربية واليمينية؟
1: يعني من الواضح أن مسألة الأحزاب العربية بأن هنالك لا أقول إجماع، ولكن موقف حتى اللحظة واضح بأن معظم الأحزاب الإسرائيلية لا تريد أن تعتمد في إقامة حكوماتها على الأحزاب العربية، هذا أولا. ثانيا حتى الأحزاب العربية هنالك هجمة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، نحن شهدنا مسألة شطب هذه الأحزاب، قضية شطب ترشح سامي أبو شحاد رئيس حزب التجمع، وبالتالي أيضا الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يواجهون حرب من نوع آخر وبصورة وبطريقة أخرى. ولكن في الانتخابات إذا حصلت الأحزاب العربية على أكثر من 13 مقعدا أو كما تشير استطلاعات الرأي حتى اللحظة من 12 حتى 15 مقعد

0: الذي يحمله نتنياهو هي معارضة لسلوك نتنياهو.
1: نعم، إذن الخبير في الشأن الإسرائيلي السيد ياسر مناع كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: إذن نذهب أيضا إلى قطاع غزة مجددا. مع اندلاع حرب الإبادة على القطاع، الفلسطينيين يعيشون هناك واحدة من أقصى المراحل وسط عدوان متواصل وخلف أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والدمار الذي طال المنازل والبنية التحتية والمرافق الحيوية. من أثار الدمار وفقدان المأوى إلى الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة، في هذا التقرير ترصد شبكة رايا أبرز محطات الحرب وتداعياتها على القطاع، وتسلط الضوء على حجم الخسائر والتحولات التي فرضتها سنوات العدوان على حياة الفلسطينيين هناك. نتابع.
2: 3 سنوات مرت على حرب غزة، حرب لم تكن كأي حرب عرفها التاريخ البشري، بحجم الدمار وبشدة الوحشية وبطول أمدها. إليك غزة في الأرقام الرسمية. على الصعيد البشري بلغ عدد الشهداء أكثر من 74,000، إضافة إلى أكثر من 175,000 مصاب، وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الشهداء قد تجاوز 100,000 شهيد. وخلف هذه الأرقام هناك أكثر من 71,000 يتيم وأكثر من 64,000 أرملة جديدة في قطاع غزة، كما هجرت الحرب نحو 2,000,000 إنسان داخل القطاع. أما على صعيد المباني فلم يكن المشهد أفضل، فقد دمر أكثر من 270,000 مبنى بشكل كلي، وتضرر نحو 150,000 مبنى آخر. وتوزعت آثار الدمار على مختلف القطاعات. 94% من المؤسسات الصحية تضررت، و88% من المنشآت الصناعية دمرت أو تضررت، فيما تضررت نحو 98% من الأراضي الزراعية. كما تعرض ما لا يقل عن 80% من الطرق للضرر، وتضررت 95% من المؤسسات التعليمية بشكل كلي أو جزئي. أما الخسائر المادية المباشرة فقد قدرت بنحو 70 مليار دولار أمريكي. أرقام تقول إن ما حدث لم يكن حربا تشبه أي حرب مرت في تاريخ البشرية، إنها حرب دمرت الحاضر وهددت المستقبل ومحت الكثير من آثار الماضي. حرب دمرت مستقبل غزة وأطفالها، وحرمت أجيالا كاملة من حقها في التعليم والحياة الطبيعية. حرب قد يتذكرها التاريخ طويلا كواحدة من أبشع الحروب التي شهدها العصر الحديث. حرب استمرت 3 سنوات ولم يستطع العالم أن يوقف مأساتها.
1: في ملف الأسرى، حيث نقلت إدارة سجون الاحتلال المعتقلة الإدارية والصحفية بشرى الطويل البالغة 33 عاما إلى سجن العزل أهلي عوز في بئر السبع بعد 46 يوما من العزل المتواصل. كانت الطويل قد عزلت في البداية من سجن الدامون، ثم نقلت إلى نيفي تيرتسا قبل نقلها إلى أهلي عوز. وبحسب المؤسسات ومؤسسات الأسرى، فإن استمرار عزلها يترافق مع إجراءات مشددة ومنع وصول الطواقم القانونية إليها. في إجراء آخر، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال ألغت جميع زيارات المحاميين المقررة اليوم. وأوضحت المؤسستان أن الطواقم القانونية فوجئت بالقرار عند وصولها إلى مداخل السجون، حيث أبلغت بإلغاء الزيارات من دون تقديم أسباب أو توضيحات واضحة. ويعني القرار هو الحرمان وحرمان الأسرى من التواصل المباشر مع محاميهم في مواعيد الزيارة المقررة، الأمر الذي يحد من قدرة الطواقم القانونية على متابعة أوضاعهم الصحية والإنسانية والقانونية، خصوصا في ظل الإجراءات المحددة والمشددة والمفروضة داخل السجون. أيضا يتزامن إلغاء الزيارات مع تصعيد في الإجراءات داخل عدد من السجون، إذ أفادت المؤسسات ومؤسسات الأسرى بتنفيذ قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال عمليات اقتحام وتفتيش في 5 سجون شملت إخلاء الأسرى من الأقسام وأجراء عمليات تفتيش واسعة. جاءت هذه الإجراءات في ظل حالة من التشديد الأمني داخل السجون، وذلك بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر وما يرافقها عادة من إجراءات عقابية وقيود إضافية على الأسرى. يأتي أيضا نقل بشرى الطويل إلى العزل في سياق استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تحتجز بموجبها سلطات الاحتلال المعتقلين من دون توجيه تهم واضحة أو

تقديمهم لمحاكمة مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال بصورة متكررة. تؤكد مؤسسات الأسرة أن الاعتقال الإداري بات من أبرز أدوات الاحتلال في احتجاز الفلسطينيين. تشير أحدث المعطيات التي تنشرها مؤسسات الأسرة إلى وجود نحو 9350 أسيرا وأسيرة في سجون ومراكز توقيف الاحتلال، بينهم قرابة 3176 معتقلا إداريا، إضافة إلى نحو 90 أسيرة وما لا يقل عن 350 طفلا وقاصرا. وتعكس هذه الأرقام حجم الاعتقالات المستمرة واتساع نطاق استخدام الاعتقال الإداري. بصورة عامة يأتي المشهد في وقت تشهد فيه أوضاع الأسرة تجديدا متواصلا داخل السجون، تقييد الزيارات والاتصال بالمحاميين، عمليات التفتيش والاقتحام، إضافة إلى استمرار العزل الانفرادي والاعتقال الإداري. ترى المؤسسات أن هذه الإجراءات تجعل المتابعة القانونية والحقوقية لأوضاع المعتقلين أكثر صعوبة، خصوصا مع إلغاء زيارات المحاميين بشكل مفاجئ اليوم. ونذهب من فلسطين إلى أخبار العالم. تتواصل تداعيات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وسط استمرار التوتر حول الملف العسكري والملاحة والطاقة في المنطقة، فيما تتواصل المخاوف الدولية من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. في أوكرانيا شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من المناطق الأوكرانية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، إضافة إلى أضرار في مباني سكنية ومنشآت للطاقة. في المقابل تواصل أوكرانيا ضرباتها داخل الأراضي الروسية مستهدفة مواقع ومنشآت مرتبطة بقطاع النفط والطاقة. أما في السودان تتواصل المعارك في عدة جبهات، خصوصا في إقليم كردفان، وسط سقوط ضحايا ونزوح أعداد جديدة من المدنيين، بالتزامن مع استمرار التحركات الدولية لمحاولة دفع طرفي الصراع نحو وقف إطلاق النار، فيما لا تزال المواقف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متباعدة. نذهب إلى اليمن والمنطقة. يستمر التوتر الأمني المرتبط بالجبهات والتهديدات الحوثية وحركة الملاحة، فيما تتزايد المخاوف من تأثير التطورات العسكرية في الشرق الأوسط على إمداد الطاقة. سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا مع استمرار المخاوف بشأن حركة الشحن والإمدادات. في أوروبا تستمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في الضغط على الحكومات، خصوصا في ملفات الطاقة والأمن والاقتصاد، فيما تشهد فرنسا احتجاجات طلابية على أوضاع التعليم ونقص الكوادر. في البحر الأسود تتواصل تداعيات الحرب على حركة الملاحة بعد حادث غرق سفينة عقب تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المخاطر التي تواجه السفن التجارية في المنطقة. عموما تبقى الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان في صدارة المشهد الدولي وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمات، ولكن دون مؤشرات حاسمة حتى الآن على تسويات نهائية. وأخيرا نذهب أيضا إلى الضفة الغربية وأخبار الحواجز والطرق. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة أزمة، والتفتيش للخارج من بيرزيت، بوابة روابي سالكة بالاتجاهين، حاجز عين سينيا أزمة، والتفتيش للخارج الجلزون وسلواديا برود وعيون الحرمية جميعهم سالكين، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عية مغلقة، النبي صالح تفتيش بالاتجاهين، عبود أيضا تفتيش، المهلل سالك، دير جرير تفتيش للخارج، كفر عقب سالكة، قلنديا سالكة، جبع سالكة، حزمة سالكة، عناتة وزعية والعزرية جميعهم سالكين، بوابة الطيبة كريملو سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة أيضا. ننتقل إلى محافظة الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالكة، النشاش ودوار تقوع وبني نعيم، زيف، دورة، الفوار، الفحص جميعهم سالكين، ترقومية والمصانع سالكة، المنشية سالكة، مراح رباح مغلقة، جورة الشمعة سالكة، جسر حلحول سالك، سعير مغلقة، النبيون السالكة، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلقة. أخيرا محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروكين، كفر الديك وجمعين وحارس جميعهم مغلقين، قراوة سالكة، جسر أودلا سالك، مفر
فراقجيت سالك يتسهار وسرة سالكين، بورين مغلقة، المربعة سالكة، عورت أزمة وتفتيش للخارج، عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، النبي إلياس سالك، برقة سالكة، سيلة ظهر سالكة، بزاريا سالك، حاجز 17 مغلق، وديقانة سالك، البذان وأماتين سالكة، قلقيلية تفتيش بالاتجاهين، عين شبلي مغلق. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق طبعا متغيرة بين الدقيقة والأخرى. السلامة نتمناها لكم جميعا. مستمعينا الكرام، هذه أبرز محطاتنا إلى اليوم في برنامج حصاد الراية. كنت معكم في الإعداد والتقديم سندس مسعد. إلى أن ألقاكم يوم غد، أترككم في أمان الله.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. أخبار، فيديو، عين على فلسطين والعالم. راية دوت نافذتكم نحو فلسطين.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. جماهير غفيرة يشيعون جثمان الشهيد علي حسن يسر البزاري 44 عاما إلى مثواه الأخير في قرية برقة شمال نابلس. قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان خلال اقتحامها بلدة رامين شرق طولكرم وتفرض إغلاقا كاملا على البلدة. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفرض حظر التجول على المواطنين في قرية برقة شرق رام الله بالتزامن مع اقتحام المستعمرين للقرية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني تقول إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ألغت زيارات المحامين التي كانت مقررة للمعتقلين، حيث أبلغت الطواقم القانونية بقرار الإلغاء فور وصولها إلى مداخل السجون دون تقديم أي توضيحات بشأن الأسباب. لجنة الانتخابات المركزية تقول إنها تلقت طلب ترشح لقائمة انتخابية جديدة تحمل اسم فلسطين للجميع، ليصل بذلك العدد الإجمالي لطلبات ترشح القوائم المقدمة للجنة إلى 9 طلبات. البنوك الإسرائيلية تخشى من أن تطالها عقوبات دولية على خلفية تمويل مشاريع استيطانية في الضفة الغربية، فيما ترفض في هذه المرحلة توضيح ما إذا كانت ستمنح ضمانات ومرافقات مالية لشركات بناء تعتزم المنافسة على مناقصات استيطانية في منطقة إيوان بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. التصعيد الميداني في جنوب لبنان يتزامن مع حراك دبلوماسي وسياسي متواصل في وقت تستمر فيه العمليات الإسرائيلية جنوبا وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد قبيل الانتخابات الإسرائيلية. وأخيرا إلى حالة الطقس، ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق. يوم غد الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: خلالنا ندعم سويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

جعلته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوا الفايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة مع استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الهش ومع دخول حرب الإبادة عامها الرابع. قوات الاحتلال تحتجز 7 عمال أثناء عملهم في استصلاح وتأهيل أراض بقرية حسان غرب بيت لحم. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية على بلدة بيت أمر شمال الخليل برفقة جرافة عسكرية أغلقت بالسواتر الترابية كافة مداخلها ومخارجها وعزلتها بشكل كامل عن محيطها الخارجي، إضافة إلى إغلاقها للطرق الداخلية وتقطيع أواصل البلدة ومنع التنقل المواطنين بشكل كامل. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني يقولان إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ألغت زيارات المحاميين التي كانت مقررة للأسرى، حيث أبلغت الطواقم القانونية بقرار الإلغاء فور وصولها إلى مداخل السجون دون تقديم أي توضيحات بشأن الأسباب. لجنة الانتخابات المركزية تقول إنها تلقت طلب ترشح لقائمة انتخابية جديدة تحمل اسم فلسطين للجميع، ليصل بذلك العدد الإجمالي لطلبات ترشح القوائم المقدمة للجنة إلى 9 طلبات. المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء صوفيا سواريز تقول إن المساعدات الإنسانية لا تدخل بحرية إلى قطاع غزة، محذرة من تزايد انعدام الأمن الغذائي في القطاع. احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل يتراجع بنحو 4.6 مليارات دولار خلال أيلول سبتمبر إلى نحو 237 مليار دولار بفعل إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية وأنشطة حكومية بالعملة الصعبة. التصعيد الميداني في جنوب لبنان يتزامن مع حراك دبلوماسي وسياسي متواصل في وقت تستمر فيه العمليات الإسرائيلية جنوبا وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد قبيل الانتخابات الإسرائيلية. وأخيرا إلى حالة الطقس، ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بارد نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. يوم غد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك بالمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
8: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على رايا اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساءً

لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87. بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
11: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من بين خشبات المرمى بدأت الحكاية. حارس حمل قميص المنتخب الفلسطيني ووقف في وجه أصعب الكرات قبل أن يواصل الرحلة من موقع آخر. عبد الله الصيداوي لاعب تحول إلى مدرب وانتقل من حماية الشباك إلى صناعة أجيال جديدة من اللاعبين.
4: بدأت حياتي في أزقط، البلد القديمة في القدس، من ثم انتقلت لهلال القدس وتدربت في فئات العمرية حتى وصولي للفريق الأول، وبعدها تم اختيار لمنتخب الضفة، ومن ثم تم اختيار لمنتخب فلسطين اللي جلست فيه أكثر من 15 عام. في عام 2013 اعتزلت اللعب دوليا بسبب الإصابة اللي تعرضت لها. طبعا لعبت لأكثر من نادي، لعبت لهلال القدس، لعبت بلاطة، لعبت الأمعري.
3: محطات كثيرة وأندية متعددة وتجارب صنعت اسما حاضرا في الملاعب الفلسطينية ونجاحات تؤكد أن الموهبة لا تتوقف عند حدود الملعب بل يمكن أن تتحول إلى رسالة.
4: في المرحلة الثانية في عالم التدريب فدربت أندية كثيرة زي أبناء القدس، طباس، العيساوية، الخضر في المحترفين، وثم هلال القدس وشباب الخليل حاليا. مسير الحمد لله أفتخر فيها، حققت فيها الكثير، وأهمها على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية كثير شغلات مهمة، والحمد لله اليوم أنا المدير الفني في نادي شباب الخليل.
3: في ملهمون نقترب من الإنسان خلف القفازات والمدرب خلف الخطوط ونستمع إلى قصة رجل اختار أن يترك أثرا في كرة القدم الفلسطينية.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية أف أم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الصحي لا يقتصر دور النوم على التخلص من التعب، بل يساعد أيضا في دعم الذاكرة والتركيز وتنظيم وظائف الجسم. وللحصول على نوم أفضل، حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، واجعل غرفة النوم هادئة ومريحة، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة من الليل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية اف ام.
2: على قد لحافك مد رجليك، هذا المثل يمكن من أكثر الأمثال اللي بنستخدمها بحياتنا اليومية، وفكرته بسيطة بس شو القصة؟ بقولوا أجدادنا زمان إذا لحافك قصير ومديت رجليك أكتر منه رح تضر رجليك برا وتبرد، ومن هون صار المثل كناية عن إنه الإنسان لازم يعيش على قد إمكانياته، يعني إذا دخلك محدود ما تعمل حالك عايش حياة أكبر من قدرتك، وإذا معك القليل خطط على القليل، لأنه المشكلة مش إنه اللحاف قصير، المشكلة إنه أنت عارف إنه قصير وبرضه مصر تمد رجليك. يمكن هذا وهاي واحدة من أقدم النصائح الشعبية اللي كانوا أسيادنا وأجدادنا يقولوا لنا إياها، اعرف إمكانياتك وعيش على قدها. وإذا أنتوا عندكم مشكلة بهذا المثل مش عارفة، يمكن نلاقي له بديل.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية اف ام.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. راية اف ام. Stand by for action.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يفتح فيليب باوم في كتابه المعنون العنف في الأجواء تاريخ اختطاف الطائرات والتفجيرات والصادر عام 16 و2000 ميلادي الباب ليأخذنا في رحلة طويلة عبر تاريخ اختطاف الطائرات والتفجيرات الجوية من الحوادث المبكرة إلى الوقائع التي أعادت تشكيل مفهوم أمن الطيران. لكن الكتاب لا يكتفي بتعداد الحوادث والأرقام، فهو يبحث عن البشر الموجودين داخلها ويستند إلى شهادات ركاب وأفراد أطقم ومسؤولين وأشخاص شاركوا في التعامل مع الأزمات. وهنا تظهر الطائرة باعتبارها مكانا فريدا، فالمساحة محدودة والوقت ضيق والقرارات قد تحدد مصير عشرات أو مئات الأشخاص. ويتتبع الكاتب كيف تطورت أساليب الاختطاف وكيف دفعت الحوادث المتكررة شركات الطيران والحكومات إلى تطوير إجراءات التفتيش وحماية قمرة القيادة والتدريب وإدارة الأزمات. واللافت أن المؤلف لا ينظر إلى التاريخ من زاوية تقنية فقط، بل يحاول فهم الظروف التي جعلت بعض الفترات أكثر تعرضا لهذه الحوادث من غيرها. أسلوب الكتاب أقرب إلى الحكاية الصحفية، لذلك يمكن للقارئ أن ينتقل من حادثة إلى أخرى وهو يشعر بتصاعد التوتر، ثم يرى كيف تحولت كل أزمة إلى درس أمني جديد. بالنسبة لمن يدرس اختطاف الطائرات، فإن الكتاب إنما يقدم صورة واسعة تجمع بين التاريخ والشهادة الإنسانية وتطور أمن الطيران، وتوضح أيضا كيف أصبحت السماء مع مرور الوقت أكثر استعدادا لمواجهة الخطر. كما يضع الكتاب القارئ أمام سؤال مهم، هل يمكن للأمن أن يسبق الحادث دائما، أم أن كل مرحلة تفرض مفاجآتها الجديدة التي لم تكن متوقعة على الإطلاق؟

الاجتماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: دلوقتي محمد.
0: اقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزة الذكية او من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs.

0: الجن روح بغيباتك متحن بتنده.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
2: من أجلك أنت.
3: الساعة الآن 11:00 مساء.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: إحنا أريد.
3: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
2: من

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش عرفته.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.